0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأنفال.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأنفال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.

عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

خلق السماوات والأرض بالحق.

الطائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه، ومن جملة ذلك اسم الله الوارث، الوارث الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم، يسترد أملاكهم ومواريثهم بعد موتهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فقه ذلك الاسم زكريا عليه السلام، فسأل ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فأورثه الله كل خير، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. يخبرنا اسم الوارث أن كل شيء من ملك أو مال أو منصب فهو ماض وفان، ويخبرنا أن نثبت على الحق ولا نيأس حينما نرى انتفاش الباطل وسطوته. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. اسم الله الوارث يستنهض هممنا في أبواب الخير في الإنفاق في سبيل الله، إدراكا بأن ما بين أيدينا من أموال إنما هي ودائع وأمانات يستخلفنا الله تعالى عليها لينظر كيف نفعل بها. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. اسم الله الوارث يربط قلوبنا عند فقد الأموال بل والأولاد. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. اللهم يا وارث اجعلنا ممن شملهم ذلك النداء، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
3: هدايات من آي القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. أيها المحق، إن خفت مكر المبطل بك فثق بالله ربك فإنه يكفيك ذلك الكيد. في زمان الخداع ومكانه لا أنجى من التوكل على الله وتعليق القلب به مع العمل بالحس الأمني المشروع والأخذ بالأسباب، وبذلك يأمن المؤمن من مكر أهل الباطل. يتكفل الله بنصر عباده المؤمنين بتدابير خفية أو ظاهرة، فما أحسن الثقة بالله مع الأخذ بالأسباب لنيل ذلك التأييد العظيم. يا له من شرف عال للصحابة الكرام وشهادة عزيزة من الله لهم بأن جعل تأييدهم للرسول صلى الله عليه وسلم عقيب تأييد الله له.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الانفطار وحتى سورة الطارق.

يسقون من رحيق مختوم ختامه

والسماء

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال

وما أدراك ما الطارق

خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب

والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الانفطار وحتى سورة الطارق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: Akbar! Allahu Akbar! La ilahe illallah!
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.
2: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره ونهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المؤمنون.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
3: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

0: كان يعقوب عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان له 12 ولدا، منهم يوسف عليه السلام الذي أحبه حبا شديدا وتملك قلبه، ولم يستطع يعقوب إخفاء هذه المحبة لولده يوسف، لذلك أضمر إخوته الشر ليوسف وكادوا له حتى جعلوه في غيابة الجب بعيدا عن أهله ووطنه، ففقده منذ تلك الحادثة، لكن قلبه ظل معلقا به في كل لحظات بعده عنه، فكان يذكره في كل حين ويبكي عليه بكاء الثكلى حتى ابيضت عيناه من الحزن ففقد البصر. ولم ييأس يعقوب عليه السلام بسبب فقدان ابنه يوسف، بل علم يقينا أنه سوف يراه ويلتقيه مجددا لإيمانه بوعد الله تعالى. وكلما لامه أبناؤه في ذكره ليوسف وحزنه عليه يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فسمع الله شكواه وحفظ ابنه يوسف ومكنه في الأرض حتى أصبح عزيز مصر، ورد إلى يعقوب بصره وجمعه بابنه يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4، حرب 91.3، العديد 88.9، بيرين 89.7، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.

إن الذي صنعنا بقوم لوط من الدمار، وإن جاءنا لوطا وأهله، لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله.

كان ظلم أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام هو شركهم بالله عز وجل وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. ولما كان قوم شعيب بعد قوم لوط

كانت قبيلة ثمود تسكن مدينة الحجر بين تبوك والمدينة، وقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنهم كذبوا صالحاً نبيهم، وقد آتاهم الله عز وجل من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح عليه السلام، وقد أطلق الله عليهم تكذيب كل المرسلين، لأن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل.

كان قوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتاً من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشراً وبطراً وعبثاً، كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر.

أخبر الله عز وجل أن الصيحة أخذت قوم صالح وقت الصباح من اليوم الرابع، لما عتوا وعقروا الناقة، وقال لهم نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فما أغنى عنهم ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظنوا بمائها عن الناقة، ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك.

0: يخبر الله تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق والعدل، خلقهما لنفع عباده وليعبدوه ويوحدوه. ثم أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الساعة، وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به.
1: إن ربك هو الخلاق العليم.
0: في هذه الآية تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه شيء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في الأرض.

0: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما آتيناك القرآن العظيم فاستغن به، ولا تنظرن إلى الدنيا وزينتها، ولا تغبط أهلها على زهرتها الفانية، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزناً عليهم في تكذيبهم ومخالفتهم دينك، وألن جانبك لمن اتبعك من عباد الله المؤمنين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا. ومعنى تسمية القرآن مثاني هو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، فهو ذكر الشيء ومقابله.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة غافر.

باطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون

يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما

كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة غافر.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين.

0: بلا حد ونعم لا تعد
1: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات
0: فعونك ربي فإنا
1: بك أصبحنا
0: بك أصبحنا بك أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف متابعتكم من البرنامج اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر ربيع الأول من عام 48,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
3: صباح التوفيق والتفاؤل والسعادة يقولها لكم سمعين الكرام بكل الحب والترحاب من إشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التنسيق بندر الحسين، في تحرير البرنامج عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التقديم أخي وزميل سبيت سبيت ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
6: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
5: ويقول:
6: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: الله اجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، ما أجمل الذكر، ما أجمل صدق اللجأ إلى الله عز وجل. في الأذكار تفريج للهموم والكروب من الله جل وعلا. وأيضا يعني استمعت قصة لأحد الأحبة يقول أن هناك امرأة دخلت في خلاف مع زوجها، وقرر زوجها أن يذهب بها إلى منزل أهلها، فسبحان الله العظيم بدأت تدعو هذا الدعاء العظيم، دعاء الكرب والهم والحزن، فتقول سبحان الله العظيم تغير الحال من الحال الأول إلى حال يسوده الحمد لله الحب والسعادة والوئام، وقام مباشرة بإرجاعها للمنزل بعد 10 دقائق من الإلحاح والدعاء لله عز وجل من خلال هذا الدعاء العظيم، وهو دعاء قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وحث أمته على ذلك. وهذا الدعاء مستمعينا الكرام دائما ما نلجأ إليها: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ودائما المؤمن يلجأ إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. وما أجمل حقيقة أن يكون المسلم يعني متواصل مع ربه سبحانه وبحمده في وقت الرخاء وكذلك في وقت الشدة، لا أن يكون فقط في وقت الشدة. الله يسعد صباحكم بالخير والمسرات مستمعينا الكرام، يسعد صباح أيضا زميلنا أبو عبد الرحمن الحوطي سعد الله يعطيه العافية الذي جاء أيضا بهذا العطر الجميل، ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدكم جميعا مستمعينا الكرام. مستمعينا الكرام، ذكركم بموضوعنا في

0: هذه الحلقة والذي يواكب اليوم العالمي لمحو الأمية. سيكون إن شاء الله حديثنا في هذه الحلقة عن محو الأمية وعن هذه الجهود العظيمة التي تبذل في هذا الوطن. ولعلنا أيضا نستفتح هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وجه لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حينما سأله أحد المذيعين وأيضا كان أظنه من جنسية عربية: ما هي أعظم ثروة في المملكة العربية السعودية وما أعظم استثمار في المملكة العربية السعودية؟ قال: الاستثمار في المواطن السعودي. ليس فقط يعني كلام أو شعارات تردد أو كلام إعلامي إنشائي، وإنما هذا واقع. نشاهد هذه الميزانيات الضخمة والعظيمة التي توجه لوزارة التعليم في كل عام وفي كل حين وفي كل أطوار وعصور هذه الدولة السعودية العظيمة، من خلال يعني تعليم المواطنين وفتح المدارس وتوجيه الميزانيات الضخمة لتعليم أبناء هذا الوطن، وأيضا شمل كذلك المقيمين على أرض هذا الوطن، نالوا حظا وافرا وعظيما من التعليم. نسأل عز وجل أن يكون تعليم مثل هذه العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية النافعة في موازين حسنات قادة وملوك هذه البلاد المباركة. نسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لمن رحل منهم، ونسأل الله عز وجل طول العمر على صحة وأمن وإيمان وعافية، اللهم آمين. إذن مستمعينا الكرام، نعرف أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان كذلك في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انطلاقا من هذه المكانة العظيمة للعلم والتعليم في المملكة في الدين الإسلامي الحنيف، المملكة العربية السعودية قامت حقيقة كما قلنا بهذا الدعم الكبير وغير المسبوق على مستوى الدول في تعليم الناس وكذلك تثقيفهم. يعني في بداية الدولة السعودية كانت نسبة الأمية تتجاوز 60%، يعني تخيل 100 شخص أكثر من 60% منهم أو 60 أكثر من 60 شخص منهم غير متعلمين إطلاقا، لا يجيدون حتى القراءة ولا الكتابة. الآن يا الله لك الحمد والمنة انخفضت هذه النسبة من 60% إلى قرابة 3%، يا الله لك الحمد. يعني كل 100 سعودي أكثر من 97 شخص منهم ولله الحمد والمنة متعلمين ويجيدون القراءة والكتابة والتعامل كذلك مع التقنية، ولديهم خلفية شرعية كبيرة، فالحمد لله على فضله ومنه وإحسانه. أيضا مستمعين الكرام، ونحن نتحدث هنا عن محو الأمية، كان هناك أيضا جولات من قبل وزارة التعليم للبوادي. البعض ربما أنه يكون مثلا مع الإبل ومنشغل برعي الأغنام، ومع ذلك يتم تنظيم حملات صيفية في كل عام. توجه هذه الحملات من أجل تعليم هؤلاء الذين ربما يكونون في أقاصي حتى البراري والبوادي، ويتم تعليمهم هذه يعني القراءة والكتابة وكذلك ما يعني يتعلم بالضرورة في ديننا الإسلامي الحنيف، مثل قراءة الفاتحة وكذلك تعليمهم الصلاة وشرح أركان الصلاة لهم وكذلك واجباتها وسننها، وتعليمهم كذلك تعليم الوضوء وغيرها من الأمور المهمة في الحياة، وكذلك القراءة والكتابة ومبادئ في الحساب. ما شاء الله تبارك الله، وكانت هذه الجهود ولله الحمد والمنة قد أثمرت وحققت إنجازات متوالية وضخمة. فيعني الحمد لله تعليم الكبار في المملكة مستمر مدى الحياة لمحو الأمية. ونعرف أن المملكة العربية السعودية تشارك المجتمع الدولي ممثلة في وزارة التعليم في الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية، وأيضا ما شاء الله تبارك الله وزارة التعليم تبذل جهودا كبيرة في هذا المضمار وفي هذا المجال، وصولا إلى القضاء على الأمية والتغلب عليها، وحتى أثناء الأزمات والجوائح كما شاهدنا في أزمة كورونا كان هناك أيضا تواصل واهتمام بالغ بتعليم الكبار ومحو الأمية من خلال استخدام التقنية والوصول لكل من لا يحسن القراءة والكتابة وتعليمه أشكال القراءة والكتابة والثقافة والحضارة، فالحمد لله على نعمه. وأيضا نعرف مستمعينا الكرام أن نظام محو الأمية في المملكة يعني كنظام واضح ولديه إدارة مستقلة بدأ في 1392، علما بأنه كان هناك جهود سابقة في محو الأمية، لكن يعني استحدثت إدارة خاصة لتعليم الكبار عام 1431، وتم إعادة تسميتها في عام 1439 إلى الإدارة العامة للتعليم المستمر. ولله الحمد والمنه المملكة العربية السعودية من طلائع الدول التي تمت حقيقة بمكافحة الأمية وتحرص على أن تربط بين تعليم الكبار وكذلك خطط التنمية. لا نقول هذولا والله كبار في السن وخلاص، ولا، إنما ولله الحمد والمنه وضعوا كيعني عناصر مهمة في خطط التنمية، وكان هناك جهود واسعة وكبيرة في سبيل مكافحة الأمية. ويعني دائما نعرف أن لغة الأرقام يسمونها اللغة الصادقة، فالحمد لله كما قلنا يعني انخفاض مستوى الأمية في المملكة من أكثر من 60% إلى 3%، هذا يعد ولله الحمد منه إنجاز كبير يسجل لقيادة هذا الوطن، فالحمد لله على نعمه وإحسانه. إذن مستمعينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة حول محو الأمية مواكبة لليوم العالمي لمحو الأمية، ونذكركم أيضا مستمعينا الكرام بسؤالنا في حلقة هذا اليوم في هذا الصباح الجميل: ما هو أثر ترك العلم والتعلم على الفرد والمجتمع؟ شاركونا بآرائكم وبتجاربكم. كذلك لكبير في السن تغلب على هذه الصعوبات ورزقه الله عز وجل القراءة والكتابة وأصبح أيضا يقرأ كتاب الله الكريم، شاركونا بمثل هذه التجارب الطموحة والثرية لهؤلاء العصاميين. مستمعين الكرام، أيضا نذكركم بأبرز فقراتنا في هذا اليوم الجميل وفي هذه الحلقة. بإذن الله عز وجل بعد قليل ستستمعون إلى هدايات من الآيات، وقفات تدبرية مع آيات مختارة، الجولة الصحفية في تمام السابعة صباحا، وفي السابعة والربع آية وعبرة، وقفات مع قصص مختارة من كتاب الله الكريم مع فضيلة الدكتور عمر السعيد. في السابعة والنصف إن شاء الله سيكون معنا البروفيسور عبد الرحمن بن علي الجهني، أستاذ أصول التربية بالجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول معنى الأمية وهل تغير معناها اليوم، كيف يغير التعلم حياة الإنسان، ما الذي يمنع البعض من العودة للتعلم، وكذلك مقاعد الدراسة، وكيف ساهمت مشاريع رؤية المملكة 2030 في محو الأمية ونشر كذلك العلم والمعرفة. أيضا مستمعينا الكرام، مدى 57 دقيقة، وإن شاء الله سنتحدث في هذه الزاوية حول أمر مهم جدا وهو القرآن الكريم وأثره على الفرد، وكيف يعالج أيضا القرآن الكريم داء العجب وغرور النجاح في النفس. وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشركات والناطق الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه في محافظة جدة، والعديد والعديد من المحاور في هذا الجانب. في تمام 8 صباحا إن شاء الله موجز بأهم وآخر الأنباء، وبعد الموجز إن شاء الله تغطية، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي المركز الوطني للأرصاد حول هطول إن شاء الله الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة وما يصاحبها من ظواهر جوية، وسنقف أيضا مع نصائح وتوجيهات من المركز الوطني للأرصاد وتحذيره من المعلومات غير الصحيحة بما يسمى بالقبة المناخية. وما شاء الله تبارك الله لدينا في هذا الوطن مثل هذه الجهات الرسمية التي تم تعيين ناطق رسمي لها، وبالتالي القضاء على كل الشائعات التي قد تنتشر هنا وهناك. إذن مستمعينا الكرام، هذه أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل، يتخللها تلاوات محبرة ندية لقراء متقنين لتلاوة القرآن الكريم، فحياكم الله مستمعينا الكرام، ودائما نؤكد أن هذا الصباح لا يحلو إلا بمشاركات برسائلكم باتصالاتكم، فمرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534 600 600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011 4052 999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات من الآيات.
3: سورة الملك.
4: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
3: كم من طائر رأيته يحلق فوقك عاليا، هل سألت نفسك من الذي هداه للطيران وعلمه، ومن الذي أمسكه عن السقوط وسلمه؟ سبحان من خضع لجبروته كل شيء، حتى حركات جناح الطائر في علو السماء هي بأمره وهديه وتحت سمعه وبصره. إن الله بصير بكل شيء، يراه ويتصرف به ويرعاه رعاية الخبير الحكيم العالم بما هو أصلح لعباده. أفلا يستحق أن نستقيم على أمره؟
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: الله يعين. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا مع زحام هذه المشاعر والرسائل والاتصالات نسعد كثيرا من المستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل، فجزاهم الله خيرا. نذكركم مستمعينا الكرام بموضوعنا في هذه الحلقة حول محو الأمية، ونعرف أن جهود المملكة العربية السعودية في سبيل مكافحة الأمية وتعليم الكبار تذكر فتشكر، ومرت الحقيقة بالعديد من المراحل، ويمكن أبو إبراهيم أن نقسمها إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى هي الجهود الفردية، كان يعني هناك اجتهادات وبذلها نفر من المعلمين، تجد ما شاء الله تبارك الله معلم معين بالقرى والمدن، في كان سابقا طبعا وزارة المعارف ثم أصبحت وزارة التربية والتعليم حتى استقر مسمى إلى وزارة التعليم، فكانوا هم ما شاء الله تبارك الله يخصصون حلقات بالمساجد أو حجرة في بيت المعلم يدرس بها مجموعة من الصغار والكبار لتعليم أساسيات القراءة والكتابة، ونقول هنيئا لهؤلاء الرجال الذين رحلوا وبقيت إن شاء الله أجورهم ثابتة. يعني مع الوقت أيضا تطورت هذه الجهود وأخذت طابعا أكثر تنظيما، ومن تلك الجهود مدرسة النجاح الليلية بمكة المكرمة التي تأسست عام 1350. يعني حنا نتكلم هنا ما شاء الله تبارك الله عن قرابة 100 عام، يعني 98 سنة لها هذه المدرسة، لتاحت الفرصة لمن لم يتمكنوا من التعليم النهاري لظروف خاصة بهم، وكان التسيير ما شاء الله وفق منهج المدرسة الابتدائية الحكومية، ثم بعد ذلك مدارس التشجيع الليلية بمكة المكرمة، هكذا مسمها مدارس التشجيع الليلية بمكة المكرمة، وهذه كانت عام 1358، يعني قرابة أبو إبراهيم 90 سنة ما شاء الله تبارك الله. وقد أنشئت هذه، طبعا أوجدت بناء على طلب الأهالي لمديرية المعارف كان اسمها سابقا، لتكوين لجنة لتشجيع المدارس الليلية ومساعدتها ومساندتها ماليا وإداريا. ونعرف مدارس الله يجعلها بجنات النعيم ويغفر ويرحمه الشيخ عبد الله القرعاوي بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، وقد شاركت المدارس الأهلية القديمة بجهود في هذا المجال، ومنها الصولتية، وما شاء الله تبارك انظر أنشئت 1291، والفلاح في جدة عام 1323، وفي مكة عام 1330، وأيضا دار الحديث 1353، ومدرسة العلوم الدينية 1353، وما شاء الله كانت يعني الدولة السعودية جزاهم الله خيرا يمدون تلك المدارس بالعون، سواء كان عونا ماليا أو ما يسمى بالدعم اللوجستي من المعلمين والتجهيزات المدرسية. إذا مستمعين الكرام، هذه الماحة سريعة، وسنعود إن شاء الله لتسليط الضوء على جهود المملكة تاريخيا في مكافحة الأمية، ومعنا عمر من الخبر. أبو عمر تفضل.
5: بسم الله وبركاته. أبو عمر الله يحفظك.
0: أي ونعم، نعم وأكرم، الله يحفظك.
5: الله يطول عمرك ويبارك فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في جهودكم وينفعكم وينفع بكم. الله. ثم عندي يعني تجربة خاصة عشتها مع جدة لنا رحمة الله عليها، ودي بس أني أطرحها عليكم وأعرضها.
0: ممتاز، حنا ندور مثل التجارب. والله تفضل.
5: الله يجزاك خير. الله يكتبه. كانت رحمها الله جدتنا أم محمد أم الوالد رحمة الله عليهما جميعا، أما لأيتام 11 أو 7 أيتام عفوا، ثم ربتهم رحمه الله تربية حسنة، فكان من ضمنهم الوالد رحمه الله، وقد نذرته هو والعم للتعلم، وكانت تقول حنا مشغولين برعي المواشي وكذا، وإخوانكم الكبار في المزارع وكذا، وأنتم خلوكم مع كتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما.
0: صحيح.
5: حتى من الله سبحانه وتعالى على الوالد والعم رحمهما الله، فأصبحوا من يعني من علماء القرية وكذا.
0: صحيح.
5: رحم الله الجميع. فالجدة رحمها الله كانت حريصة عليهم، ثم كانت تستفيد منهم كثيرا. كانت تذكر لنا رحمها الله أنها كانت تأخذ منهم القرآن الكريم،
0: ما شاء الله،
5: وبدأت يعني من الصفر، فكانت تتعلم كونها ما يعني غير متقنة للغة العربية. نحن من منطقة هرر،
0: ما شاء الله،
5: في أثيوبيا.
0: هرر.
5: كانت هرر، نعم، اللي منها البن الهرري.
0: أي ما شاء الله، القهوة، ما شاء الله.
5: فكانت هي رحمها الله حريصة على أن تحفظ القرآن رغم كبر سنها.
0: ما شاء الله.
5: فمنذ أن كان الوالد رحمه الله في طفولته كان يعلمها القرآن، يلقنها كلمتين كلمتين.
0: ما شاء الله.
5: كلمتين كلمتين، حتى جاء إلى السعودية رحمه الله مهاجرا عام 1399، ثم استقدمها، ثم جاءت هي وولدنا نحن هنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وتعلمنا في هذه البلاد المباركة، من الله علينا بالتعلم، فأدركناها وهي في آخر عمرها تتعلم، لا تزال على نفس المنوال تسير وتحفظ كلمتين كلمتين. والله إني أتذكر يا أخواني إني أجي بعد صلاة الفجر تقول يا ولدي عطني كلمتين جديدة، وأتذكر أني قلت لها في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرمه ما أحل الله لك، قالت لا تزيد علي، ما أحل الله، هذه ما لا تزيد، عطني كلمتين بس
0: عشان تحفظها.
5: أقول لها يا أيها النبي لما تحرمه، تقول يا النبي يا أيها النبي لما تحرمه، يا أيها النبي لما تحرمه، تجلس يومها كاملا على هذا،
0: عشان بكرة تعطيها أيضا كلمتين جديدتين. الله يجزاك خير ويغفر لي الوالدة أم محمد ويرحمها ويجعلها من جنات النعيم.
6: اللهم أمين. معنا عيسى من جدة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ عيسى،
7: أسأل الله صباحكم كل خير.
6: صباحك يا مرحبا وسهلا.
7: أنا أتكلم عن تعليم القرآن الكريم. أنا حضرت شيخ سبيت، حضرت حفل تكريم أحد الكبار السن عمره 70 سنة، وقد ختم كتاب الله سبحانه وتعالى.
6: ما شاء الله، ما شاء الله.
7: يعني التعليم لله الحمد والمنة، خاصة في هذا العصر، ولله الحمد والمنة مع وجود وسائل التواصل والأمور ميسرة، والمدارس هناك والحلقات ودور العلم، ولله الحمد والمنة التعليم ماله عند سن معين وكذا. فهذه دولة الله يجزاها خير، تعتني بالتعليم وكذا، والله يجزاكم خير بتبجركم فيه.
6: اللهم أمين. وأنت كذلك أخي عيسى، جزاك الله خير على هذه المشاركة، ومثل ما تفضلت فعلا، مثل ما يقال يعني التعلم أو العلم من المحبرة إلى المقبرة، من المهد إلى اللحد، فالإنسان لا يتوقف دائما عن التعلم مهما كبر به السن، فإنه يستطيع إن شاء الله أن يحصل علما.
0: اللهم أمين. وأيضا أبو إبراهيم، يعني ما شاء الله تبارك الله، البعض ربما أنه يحوز على أجر العلم والمتعلمين وهو غير متعلم، يمكن واحد يقول لغز كيف، يعني مثل أم محمد ما شاء الله تبارك الله فرغت نفسها لتعليم أبنائها وحثهم كذلك على طلب العلم. هي سيأتيها إن شاء الله أجور من خلال هؤلاء، أو شيء تعلمهم قراءة من كتاب الله عز وجل، وأيضا تعليمهم لغيرهم، كل هذه أجور تعود إن شاء الله للوالدة أم محمد عليه رحمة الله تعالى. بعدما أنهت هذه المهمة بدأت هي تتعلم، طلبت منهم أيضا يعلمونها، ما شاء الله تبارك الله، فنور على نور. وأيضا انتقلت من قضية أنها أمية إلى أنها أصبحت ما شاء الله متعلمة وتحفظ كتاب الله الكريم، وليس من أعظم العلم، أعظم العلم هو كتاب الله الكريم، لأنه فيه أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق جميعا. وأيضا أبو إبراهيم، بعض من أسرنا يعني القدماء قد يكون هناك كبير سن أكبر الإخوة، مع ذلك تجده مثلا يفرغ نفسه للعمل في مجالات أخرى حتى يفرغ إخوانه الآخرين للعلم وطلب العلم، فما شاء الله أيضا هذا يؤجر. معنا عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أسعد الله صباحكم وحياكم الله.
0: الله يصبحك بالخير والسرور.
8: الله يعافيكم إن شاء الله. عندي مشاركة بسيطة بخصوص العنوان المهم جدا واللي له تأثير كبير اليوم، والحمد لله يعني بفضل من الله ونعمة لاحظنا التطور الكبير، ويعني نسبة الأمية اللي قلت بصورة كبيرة جدا الحمد لله
0: 3%
8: بتوفيق من الله أول. أي نعم، وجزئيا بس بخصوص أنه يعني سبحان الله من إعجاز القرآن الكريم، يعني عندنا أجدادنا الله يطول في أعمارهم يعني إلى الآن ما حالفهم الحظ والنصيب في أن يكون لهم الدور في التعلم، وسبحان الله يعني قراءتهم القرآن نجدها يعني ما شاء الله مجودة ومرتلة، بالرغم من أنه في يعني القراءة والكتابة ما يجدونها، لكن بالاستماع والصلاة وقراءة القرآن نعم فيها يعني زادت فيهم يعني لاحظنا هذا الأمر فيهم يعني. وبخصوص ترك العلم والتعلم أنه له أثر كبير على الفرد والمجتمع، والفرد الذي يبتعد عن التعلم قد تتقلص فرصه في تطوير نفسه ومعرفة حقوقه وواجباته، والمجتمع اللي يقل فيه العلم يكون أكبر عرضة للجهل وانتشار المفاهيم الخاطئة. ونسأل الله النفيد ونستفيد يعني الله. إن شاء الله.
0: الله يجزاك خير عبد الله من الرياض، شكرا جزيلا لك، وألمح الله. إلى أمر مهم جدا أن الإنسان كل ما تعلم كل ما زاد قرب إلى الله عز وجل. ليش؟ لأن الإنسان ما يستطيع أن يعبد الله عز وجل بطريقة سليمة صحيحة مخلصا بها لله وأيضا موافقة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا
6: صحيح.
0: بالعلم
6: صحيح.
0: أما إذا كانت الدعوة اجتهادات فالواحد قد يقع في الخطأ والخطل.
6: صحيح، لأن الإنسان حتى يعني يعرف عظمة الله وقدره جل وعلا إذا تعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء
0: الله.
6: مثل ما العلماء يقولون يعني من كان بالله أعرف كان منه أخوف
0: الله.
6: فمثل ما تفضلت فعلا كل ما ازداد الإنسان علما ازداد قربا من الله سبحانه، وذلك العلماء يقولون إن طلب العلم يعني هذه الحقيقة يعني كلمة أقولها لي والمن يستمع إلينا الآن سواء كبير ولا صغير، يمكن لو حتى توه في بداية التعلم يعني ترى طلب العلم الذي يقرب الله سبحانه وتعالى هو أفضل العبادات بعد الفرائض.
0: الله
6: يقول العلماء حتى أنه أفضل من نوافل العبادات، أفضل يعلم الإنسان يصلي بعض السنن ولا الرواتب، لو جلس يحفظ قرآن وهو أفضل العلوم وأشرفها مثل ما تفضلت، ويعرف شيئا من أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام العبادات التي لا بد أن يعرفها حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، فهذا من أفضل ما يقضي به الإنسان وقته، وهو طريق إلى الجنة مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة.
0: وأيضا أبو إبراهيم أن يعطي تحية للمعلمات خصوصا في دور تحفيظ القرآن الكريم التي يعلمنا كبيرات السن القرآن الكريم، يعني تعرف أنت مثلا كبيرة السن مع الانشغال ويمكن أيضا القدرات العقلية للإنسان بشكل عام، يعني مثلا الحين قدراتي أنا وياك قبل 20 سنة ليست مثل الآن
6: صحيح.
0: يعني شوي بكثر النسيان قليلا وكذا، ومع ذلك تجدها تبذل جهود عظيمة، وبعض مرات تأخذ جوالات وتتواصل معهم حتى في خارج وقت الدوام الرسمي، تكون ترى عندك سورة الفاتحة، عندك مثلا سورة القلم، عندك الحفظ مقدار الحفظ، وتراجع معهم حتى خارج حجرة الصف. أنا أقول يعني مثل هؤلاء المعلمات يعني نعطيهن التحية والدعاء والتقدير.
6: أي أيوة والله، نسأل الله يجزيهم خير الجزاء ويبشرهم بالخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني.
0: صحيح.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من خرج من بيته يذهب إلى بيت من بيوت الله ليعلم أو يتعلم آية
0: أيوة.
6: كان له أجر كأجر حجة
0: الله،
6: وخير له من ناقتين كومهوين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في سبحان الله أجور عظيمة يعني، وهي فرص أمامنا اليوم والله الإنسان أنه يفرط الحقيقة في شيء، بس يحتاج أنه فعل لأنها اللي يدلك على هذا العلم، يدلك على فضل التعلم العلم. فهي يعني حلقة مضطردة.
0: أنت قلتها ناقتين
6: كومهوين
0: يعني أقصدنا في وقتنا الحالي يمكن يناظرها السيارة فارهة
6: صحيح.
0: قد تكون مثلا 500,000 أو أكثر
6: صحيح.
0: فشوف ليست مثل، لو كانت مثل يمكن الناس تسابق، ولا هي خير أفضل منها. بعد
6: أيوة الله.
0: فيعني أجر عظيم
6: ترى آية واحدة يعني
0: آية
6: يقرأ آية خير له من ناقة آيتين خير من ناقتين ثلاث
0: الله.
6: ومن أعدادهن من الإبل مثل قال عليه الصلاة والسلام.
0: فما بالك لي ما شاء الله مثلا يثني ركبته من المعلمين ويجلس فترة طويلة جدا أيوة. يعلم الناس الخير ويعلمهم كتاب الله الكريم. إذن مستمعينا الكرام، موضوعنا في هذه الحلقة عن محو الأمية، وأيضا تكلمنا أبو إبراهيم الله يسعد قلبك حول قضية وتكلم بها أحد المستمعين الكرام حول تراجع الحمد لله نسبة الأمية من أكثر من 60% مع تأسيس الدولة السعودية إلى قرابة 3%. فالحمد لله هذا إنجاز كبير وإنجاز عظيم.
6: هذا شيء مشاهد، يمكن عبد الله أذكر أول كان يعني تشوف اللي ما يعرفوا يقرون الآن نادر
0: صحيح.
6: الحمد لله إيه تجد هذا فاتح مصحفه وهذا فاتح جواله، بالعكس تطوروا الحين
0: صحيح
6: جوالاتهم ويشوفون برامج ويشوفون امور،
0: وتجد بعض الناس ما شاء الله تبارك الله حتى وهو عمر 90 ينقشك في يعني امور ثقافيه
6: إيه صحيح.
0: يعني امور فيها ثقافه وفيها علم غزير، فالحمد لله على نعم
6: الحمد لله.
9: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
9: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية مع صاحب النقاط الزميل نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ عبد الرزاق، أستاذ تبيت، المستمعين، فريق البرنامج.
0: الله يصبح الخير والسرور.
6: ترى هذه النقاط لها أثر عظيم جدا، يمكن أنك تستسهلها لكنها
0: أي والله تريحنا،
6: تريحنا.
0: الله يسلمك.
10: النقطة تدري لأنه بحط وردة، بس قلت لا أحط وردة يصير فيها على قولتهم، لا خلنا نحطها نقطة أفضل.
0: طيب اليوم نقطة وغدا وردة إن شاء الله.
6: إن شاء الله.
0: الله يجزاك خير. نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية.
6: بسم الله. مسؤولة أممية ما تقدمه السعودية للتوائم الملتصقة نموذج يحتذى به دوليا.
0: انطلاق النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 تحت شعار من الالتزام إلى التأثير.
6: وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء المملكة لتخصيص خطبة الجمعة للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحد من الإسراف في المساجد.
0: إطلاق أول موسوعة علمية تفاعلية للإعجاز العلمي في القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
6: أيضا الشؤون الإسلامية تنظم دورة في ياوندي لتعزيز الأمن الفكري.
0: أكثر من 14,000 أسرة تستفيد من حلول الإسكان التنموي خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي.
6: امتدادا للدعم الإنساني السعودي وصول قافلة مساعدات إيوائية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من سلمى للإغاثة.
0: الموارد البشرية عدم إبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة خلال 30 يوما مخالفة صريحة لنظام العمل.
6: ما هي التحاليل الطبية التي ينصح بإجرائها سنويا بعد سن 40؟
0: وأخيرا القولون العصبي حالة مزمنة يمكن السيطرة على أعراضها بإذن الله. ونبدأ الخبر الأول أبو فهد، ما شاء الله تبارك الله، وأيضا هذه المسؤولية الأممية وما تقدمه السعودية للتوائم الملتصقة تقول أنه نموذج يحتذى به دوليا.
10: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، أكدت الممثلة الخاصة من العام المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وهي تتحدث وتقول أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد يعني، وتؤكد ذلك طبعا، تقوم بدور خاصة ما يتعلق بالتوائم المتصقة عبر البرنامج السعودي للتوائم المتصقة. قالت أنه يمثل أملا حقيقيا ونموذجا يحتذى به دوليا، مشيدة بجهود المملكة في توفير الرعاية الصحية للتوائم من مختلف دول العالم ودعمهم خلال مراحل العلاج وما بعد العلاج. جاء ذلك خلال زيارتها للتوأم الملتصقة في مستشفى أو للتوأم الملتصقة في مستشفى الملك عبد الله تخصص الأطفال بالرياض، حيث اطلعت على حالاتهم والتقت ذويهم والأطقم الطبية المشرفة على علاجهم، وأشادت بسخاء المملكة مؤكدة أهمية إبراز هذه التجربة أمام الدول الأخرى وتشجيعها على تقديم الرعاية والدعم للأطفال.
6: انطلاق النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية.
10: نعم، مثل ما ذكرت تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 في مدينة الرياض يومي 5 و6 أكتوبر القادم تحت شعار من الالتزام إلى التأثير. ويشهد الملتقى مشاركة أكثر من 3,000 مشارك وما يزيد عن 100 متحدث ضمن أكثر من 40 جلسة حوارية على مدار يومين.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في هذه الجهود. والرياض بالفعل والمملكة أصبحت قبلة للمؤتمرات سواء كانت محلية أو حتى دولية. أيضا أبو فهد، وزير الشؤون الإسلامية وهذا التوجيه لخطباء المملكة لتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحد من الإسراف في المساجد.
10: نعم، إحنا نعرف عندنا لا يقل عن 85,000 مسجد من ضمنها 15,000 جامع. خطب الجمعة يعني أكيد أنها لها تأثيرها ولها رسالتها، وهنا وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإنشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتحذير بالإسراف في استخدامها، ولا سيما في المساجد ومرافقها، انطلاقا من مسؤولية الوزارة في تعزيز الوعي الشرعي والمجتمعي والمحافظة على الموارد والمرافق العام. والله إنك إذا شفت واحد يتوضى في المسجد تقول هذا يوضي 10 أشخاص، يفتح الصنبور على يعني أعلى شيء ويسولف مع اللي بجنبه ويقعد يتوضى بشكل يعني بطيء. يعني كم هذا؟ يمكن يعني نسبة كبيرة من المياه يتم هدرها.
0: والله أبو فهد يعني بلغني أحدهم يتوضى 45 دقيقة. أيوة فمثل هؤلاء يعني حتى لا يكون أيضا ضغط على البيئة المائية عندنا في المملكة يتوجه للعلاج يعني عند الأطباء سواء النفسيين، وكذلك يستخدم الرقية الشرعية والأذكار.
10: نعم هذا كان عنده وسواس قهري، كان تذكر كذا اللي عنده عاد طول في الموضوع. لكن أنا أتكلم برضو عن نقطة مهمة، ليش تفتح الصنبور بشكل عالي وتتأخر؟ نعم
0: كامل الطاقة الاستيعابية.
6: طيب فهد اللي عقبه طعمك إطلاق أول موسوعة علمية تفاعلية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
10: أن تشير إلى خبر افتتاح أو مفتتحه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى أعمال الملتقى الدولي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مقر الرابطة بمكة المكرمة، وذلك بحضور جمع من علماء العالم الإسلامي ذوي الاختصاص والتميز في دراسات وبحوث الإعجاز العلمي. وتضم الموسوعة يتحدث عن مشاركة 500 باحث علمي ومحكم في 7500 صفحة موزعة على 15 مجلد موثقة ب 2000 صورة علمية عالية الدقة و 2000 مقطع علمي قصير عالي الجودة و 4000 رابط للمواقع الإلكترونية علمية رصيدة ومجلات علمية محكمة، ويعني بخاصة ما يتعلق بهذه الموسوعة اللي هي أطلقت اللي هي موسوعة رابطة العالم الإسلامي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
0: الله يبارك في مثل هذه الجهود، وأيضا ما شاء الله الشؤون الإسلامية وتنظيمها لدورة في ياوندي لتعزيز الأمن الفكري.
10: عاصمة إيش هذه؟
0: والله أنا بأعطي أبو إبراهيم طبق فول جائزة لو جاوب.
6: رواندي.
0: لا ياوندي.
6: هي عاصمة رواندي.
0: رواندي مدينة ولا دولة؟ كم درجاتك في الجغرافيا؟
10: طيب خلنا نقرأ الخبر على المنطقة.
6: نضعت الجغرافيا رسم الخرائط.
10: نعم، والدعوة للشاهد مثل مركز خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الكاميرونية أمس اللي هي الدورة العلمية الثالثة لتأهيل الأئمة والخطباء وطلبة العلم بعنوان العقيدة الصحيحة وترى في تحقيق الأمن الفكري، وتستمر 5 أيام ضمن البرامج العلمية والدعوية التي نفذها وزارة الشؤون الإسلامية خارج المملكة. تناولت الدولة فضل طلب العلم وأهميته والتمسك بالعقيدة الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح.
0: نعم أظنها هي عاصمة الكاميرون،
10: قلناها أنها خلاص بانت الحقيقة. الفول لازم ترى البيت لازم تعزم. طيب. لو على شو اسمه اللي مو لازم فول حمص.
0: صحيح.
10: يلا
0: صحيح.
6: طيب أكثر من 14,000 أسرة تستفيد من حلول الإسكان التنموي.
10: نعم الخبر اليوم منشور بأغلب الصحف، استفادت أكثر من 14,000 أسرة في مناطق المملكة 13 من خيارات وحلول الإسكان التنموي خلال النصف الأول من عام 2026 ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتمكين الأسر المستحقة من الحصول على حلول سكنية ملائمة ودعم استقرارها الأسري وتحسين جودة حياتهم. أوضحت الوزارة لوزارة أن الإسكان التنموي يعمل بالشراكة مع القطاع غير الربحي ممثلا بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والإسكانات المنتشرة في مختلف مناطق محافظة المملكة بهدف الوصول إلى الأسر المستحقة ودراسة احتياجاتها وتحديد الحلول السكنية المناسبة لها وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
0: أبو فهد هذا خبر يهم الباحثين عن عمل، نسأل الله أن يرزقهم من واسع فضله، اللي هو عدم إبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة خلال 30 يوما يعد مخالفة صريحة لنظام العمل.
10: بعض الناس يقدم على وظيفة تلقاه ينتظر أنهم يتصلون عليه يبلغونه، وفي النهاية تلقى الوظيفة انتهت وباشر عليها الموظف وذا جالس ينتظر. فعشان يبحث عن رزقه هو يتأكد، وهنا أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشكورة إلزام أصحاب العمل بإبلاغ متقدمين على الشواغل الوظيفية بنتيجة تقديمهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إجراء المقابلة الوظيفية. أوضحت الوزارة أن عدم التزام المشاهد بهذا الضابط يعد مخالفة صريحة لأحكام نظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة. لا أشاروا إلى إمكانية الإبلاغ عن المنشآت غير المتزمة بشكل مباشر عبر التطبيقات وأرقامها المعروفة، وتحديد المخالفة اللي هي عدم التزام المنشأة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية.
6: في هذا الوقت معاد هنا وقت، وش اللي ينصح به من التحاليل بعد سن الأربعين؟ طبعا اللي من بلغ الأربعين، يعني
10: اللي بلغ الأربعين وأكثر، الفحوصات كثيرة يتحدثون عن ضغط الدم، فحوصات ضغط الدم والكوليسترول ووظائف الكلى والكبد، فحوصات السكري عند زيادة الوزن أو السمنة، فحوصات التهاب الكبدي سي وبي وفيروس نقص المناعة، فحص سرطان الجلد للنساء، مسحة عنق الرحم وفحص فيروس الورم الحليمي، بعد بدأ فحص سرطان القولون والمستقيم من سن 45 عاما لذوي الخطورة المتوسطة، كما ينصح بمناقشة مؤشرات كتلة الجسم، النوم، انقطاع النفس، النفس النومي، والتاريخ العائلي مع الطبيب لتحديد الفحوصات المناسبة لكل شخص. على فكرة المراكز الصحية الآن مفتوحة، أنا قبل فترة زرتهم يعطونك لا يقل عن 40 فحص، وأنت بس خذ يأخذ منك العينة وتنزل لك على التطبيق.
0: طيب أبو فهد الحين لو سوى بيت الفحوصات وصارت سليمة جدا، وش المكافأة اللي تقدمها له؟
10: أنت عطيته فول وأنا بعطيه حمص أو العكس؟
0: لا نبي شيء غير فول الحمص، نبي شيء طيب جزل.
10: والله عاد ما أدري عاد، لا تحد الرجال خليه يعيش حياته.
0: طيب الله يحفظك يا أبو فهد،
10: الصحة قبل كل شيء.
0: أي والله ما في شك. لا أقصد أنك مثلا تعطي اشتراك بنادي رياضي وكذا. الله يجزاك خير.
10: ما ينفع مع سبيت نادي هذه، ما ينفع معه. لا لا خله كذا هو مبسوط.
0: طيب الله يجزاك خير أبو فهد، شكرا جزيلا لك على الجولة الصحفية، لقاك إن شاء الله في الغد
6: إن شاء الله. الله يحفظك
10: بإذن الله.
0: الله
10: يحفظك.
9: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. آية وعبرة.
11: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: الأولى.
1: ذكر المفسرون لهذه الآية الكريمة قصة، فعن ابن عباس قال: كان أبي بن خلف يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره عقبة بن أبي معيط، فنزل ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الآيات: قال الظالم عقبة وفلان الخليل أبي بن خلف، رواه الطبري بإسناده في تفسيره. وفي رواية أخرى: استمع عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وكانا خليلين، فقال أحدهما لصاحبه: بلغني أنك أتيت محمدا فاستمعت منه، والله لا أرضى عنك حتى تدفل في وجهه وتكذبه، فلم يسلطه الله على ذلك، فقتل عقبة يوم بدر صبرا، وأما أبي بن خلف فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد في القتال، وهما اللذان أنزل الله فيهما: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وبعد أن استمعنا للآية وتعرفنا على القصة، يحسن بنا أن نأخذ العبرة. في هذه القصة يظهر جليا أثر صديق السوء على صديقه وخليله، حيث أفسد عليه دنياه وآخرته، وجعله يعض أصابعه ندما على متابعته له وصداقته معه. وكم نرى ونسمع آثارا لأصدقاء السوء أخرجوا أصدقائهم من العبادة في المساجد وحفظ القرآن الكريم وحضور مجالس أهل العلم الموثوقين إلى متاهات المخدرات ودهاليج الغلو والتطرف والضلال، نعوذ بالله من جار السوء وصديق السوء. وفي المقابل نجد أثر الصديق الصالح الذي يأخذ بيد صاحبه وصديقه إلى أبواب الخير وطرق الصلاح والمشاركة في الأعمال التطوعية والتخلق بالأخلاق الحميدة والمواطنة الصالحة وحضور مجالس العلماء الصالحين الصادقين وحلق تحفيظ القرآن الكريم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، رواه البخاري. ولعل بعضنا يظن أن تأثير الصديق على صديقه مقتصر على مراحل الطفولة والمراهقة، ولكن هذه القصة تلفت نظرنا إلى تأثير الصديق على الكبير فضلا عن الصغير وتأثيره عليه في الدنيا والآخرة. فاحرص أخي المسلم على انتقاء الأصدقاء سواء في جيران المنزل أو مقاعد الدراسة أو زملاء العمل أو الديوانية بعد التقاعد، وليكن أصحابك الذين تجلس معهم ينصحونك إذا أخطأت ويعينونك إذا أصبت ويفتحون لك أبواب الخير ويغلقون عنك أبواب الشر. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من المنتفعين بكتابه العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مستمعنا لهذه الفقرة، وهي فقرة آية وعبرة قدمها الدكتور عمر السعيد وفقه الله.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا ذكركم في موضوعنا في هذه الحلقة حول محو الأمية، وأيضا ما شاء الله تبارك الله يعني كان هناك حقيقة اهتمام رسمي وشعبي كذلك بجهود مكافحة الأمية، وكان ما شاء الله تبارك الله مع الحملات الصيفية. يعني أنا تفاجأت أن محو الأمية ما هو فقط في المدن أو حتى المحافظات حتى لو كانت صغيرة، إنما لا، في حملات بالصيف يروحون يعني على قولتهم كأنهم بيروحون يكشتون، يعني أخذهم معهم سيارة معلمين ومدير وكذا، ويتوجهون للبوادي ويصلون لرعاة الأغنام وكذلك لمن يقيمون في البادية ويعلمونهم في أماكنهم. يعني يجمعون مثلا عدة بوادي في مكان واحد مثلا بيت شعر، ثم بعد ذلك يبدون يعلمونهم حتى ما شاء الله تبارك الله وصولا للقضاء على الأمية.
4: الحمد لله رب العالمين. من المشاركات التي بعث بها بعض الإخوة الكرام هذه مشاركة من أحد الإخوة، يقول: كانت الوالدة رحمه الله تحرص على تعلم قصار السور من أجل أن تقرأها في صلاتها على الوجه الصحيح، رغم أنها لم تنل حظا من التعلم، لكنها كان لديها من الثقافة والوعي، حيث كانت من محبي إذاعة القرآن الكريم وتحرص على الاستماع لبرامج الإذاعة المختلفة، وكانت تخبرنا بتفسير القرآن وأحكام الصلاة الصحيحة والصيام وأمور كثيرة كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تعليمنا وغرس القيم الدينية فينا ونحن صغار، رحمها الله رحمة واسعة، اللهم أمين. فعلا سبحان الله، يعني هو وجود دائم الحرص، وجود الحرص من الشخص يعني يحث على أنه يتعلم وعلى أنه ينجز أشياء ما يتوقع أنه ينجزها. يعينها الله سبحانه وتعالى ويسر له. والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. يعني أحيانا يكون إنسان ممكن ما يعرف يقرأ ولا يكتب، لكنه باستماعه لذا أحيانا، باستماعه لأصحاب الفضيلة المشايخ، بمحاولته أنه يقرأ القرآن، تجد أنه ينجز أمور يمكن بعض اللي يتعلموا ما وصلوا إليها. فما شاء الله تبارك الله، الله يرحم والدة أخينا.
5: أيضا أبو إبراهيم، يعني حركة الأدب الشعبي قديما مع انطلاق الجهود العظيمة في مكافحة الأمية تفاعلت. يعني الشاعر يقول تحمل معها دفاترها وحقيبتها، تلميذة تدرس في محو الأمية، خويتها شجعتها وعلى الأبلة عرفتها. يعني هي طبعا كانت تسمى من أول الأبلة، لكن هي المعلمة، وعلى الأبلة عرفتها. وحقيقة يعني انظر يعني كيف أنه حتى الأدب الشعبي خلد مثل هذه الجهود في مكافحة محو الأمية وتفاعل معها كذلك. فالحمد لله على هذه الأمور الطيبة في تعليم كبار السن وكذلك من لا يجيد القراءة والكتابة، فهي جهود تذكر فتشكر، فالحمد لله.
4: اللهم لك الحمد. منورة من الدمام تقول التجربة خير برهان، فالتجربة في هذه الدنيا كالبوابة المفتوحة التي لا تغرق بداخلها تجارب. ثم قالت أنا من متابعيكم منذ أيام متوسطة، فأنا خضت تجربة تثقيف نفسي من خلال الإذاعة، خصوصا في إذاعة القرآن، ولقبها بسيدة الإذاعة، جزاها الله خير يا نوره من الدمام، الله يعطيك العافيه ويرزقنا وياك العلم النافع يا رب العالمين.
5: احنا تكلمنا ابو ابراهيم في البدايه على المرحله الاولى في المملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بمحو الاميه والجهود التي بذلت. دعنا ننتقل الى ايضا للمرحله الثانيه. عام 1369 افتتحت مديريه المعارف العموميه قسم الليلي بالمعهد العلمي السعودي لتعليم الموظفين الذين لديهم الرغبة ولا تساعدهم ظروفهم، وهي أول الجهود للتعليم الليلي، ويمكن اعتبارها أول جهود لتعليم الكبار ومحو الأمية بشكل يعني رسمي ومرتب ويكون في مدارس. ولا ما شاء الله تبارك الله الجهود كانت قبل ذلك. وفي رجب 1356 افتتحت مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية هواريو. وفي عام 1368 افتتحت مدرسة كذلك لتحسين الخطوط والآلة الكاتبة. وفي عام 1369 افتتحت مدرسة المعلمين الليلية، وكانت أيضا ما شاء الله تبارك الله تصرف مكافآت للطلاب آنذاك. يعني انظر ما شاء الله تبارك الله إلى الذكاء، ليس فقط محو أمية إنما محو أمية وكذلك تزويد الموظفين، لأنهم كانوا موظفين الصباح يعملون وفي الليل يدرسون المهارات مثل تحسين الخطوط، الآلة الكاتبة، اللغة الإنجليزية. فما شاء الله تبارك الله. وسأيضا تحدث عن المراحل بعدين اللاحقة
4: إن شاء الله. معنا من ينبع أبو محمد.
0: كيف حالك أبو إبراهيم؟ طيب
4: يا مرحبا مسهلا حياك الله محمد.
0: وأبو عبد الله كيف حالك؟
5: الله يحييك. طيب. الله يسعد قلبك.
0: الله يحفظكم. أنا عندي مشاركة لهذا الموضوع لأني أنا عشت فيه.
4: كيف؟
0: كنت ودي أبنائي المسجد، عندنا مسجد من صغير في أمبر، إنهم أطفال يحفظون كتاب الله
4: ما شاء الله،
0: فالحمد لله وشكر أنجزوا كتاب الله. وهذا اللي حفظ الكتاب الله كان من كشمير باكستاني، له 40 سنة وهو جالس في المسجد من صلاة العصر إلى الساعة 10 بالليل، من أولاد ومن متوسطين العمر ومن كبار،
4: ما شاء الله،
0: معتكف في المسجد ما يتحرك،
4: حبس نفسه لتعليم القرآن،
0: تعليم القرآن الكريم.
4: الله.
0: واستفادوا من ينبع كثير كثير كثير، حفظوا على يده.
4: هنيئا له.
0: نعم، واخذوا عيال ودوه باكستان لأنه كبر فوق 90 ويبغى ينبع، مهما كان يبغى ينبع، يعني مهما كان يبغى هذا المسجد، ويبكي بكى حتى أخذوا ودوه هنا باكستان. عاد هو سكن باكستان، أولاد اشتروا له فيلا كذا لأنه كانوا عياله شغالين في التجارة، فأخذوا لهم بيت في باكستان. فيبكي يقول لي ولده سعد، يقول لي والله إن أبوي يبكي يدمع يبغى يرجع إلى المسجد. وكان مكة الحج يروح سنويا.
4: الله يجزاك خير.
0: أنا أعرفه شخصيا.
4: أبو محمد الله يجزاك خير ويبارك فيك، وهنيئا والله مثل هذا المعلم العظيم الذي نذر نفسه يعني 40 سنة وهو عاكف على تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله. يعني سبحان الله كيف من توفيق الله سبحانه لمثل هذا المعلم، الله يجزاه خير، تعليم القرآن، وما هي الأجور التي حصل عليها وما هي الصدقات التي نالها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدم في ميزانه حسنات. جزاك الله خير يا أبو محمد، من ينبع، والحمد لله يعني انتشار، يعني نتكلم عن محو الأمية في التعليم الحكومي، وهناك أيضا تعلم للقرآن الكريم للكبار والصغار والمتعلمين وغير المتعلمين والقارئين وغير القارئين في مساجد المملكة المنتشرة، في حلقة تحفيظ القرآن وفي الدور النسائية الكثير. فالحمد لله على فضله وإحسانه على هذه النهضة العلمية المباركة والعظيمة.
5: اللهم مين معنا أبو عبد الله من القويعية، حياك الله يا أبو عبد الله.
3: أبقاك الله، سلمك الله يا أبو عبد الله، وحياك الله وحيا الأخ أبو إبراهيم.
5: الله يحييك. أظنك أبو عبد الله الهويمل من صوتك.
3: معكم.
5: الهويمل.
3: الهويمل نعم.
5: ونعم من عرفتك من صوته. نعم واكرم، حياك الله أبو عبد الله.
3: نعم بحالك.
5: ما شاء الله تبارك الله. أبو عبد الله ترى من الذين خدموا الحركة التعليمية في المملكة، ما شاء الله تبارك الله. ثم بعد ذلك ترجل عن كرسي المسؤولية. فالله يكتب أجرك ويجزاك خير.
3: اللهم.
5: تفضل يا أبو عبد الله.
3: أنتم تقومون بدور مهم في هالبرنامج وفي غيره في الإذاعة بشكل عام، الحديث عن محو الأمية والبرامج اللي تساهم في محو الأمية خاصة في بلادنا، سواء عن طريق وزارة التعليم أو حتى عن طريق يعني مؤسسات القطاع الثالث القطاع غير الربحي. الآن كما هو معروف فيه عدد من الجمعيات التعليمية وتقوم بدور مهم جداً في محو أمية من تبقى. يعني هو احنا نعرف ان الحمد لله نسبة الأمية عندنا في بلادنا قليلة، لكنها لا زالت موجودة في بعض كبار السن، خاصة يعني من اللي كانوا في بعيدين عن المدن في الفترة الماضية، وايضا بعض الجاليات اللي يعني اضطرتهم الظروف للقدوم الى هذه البلاد سواء من اليمن او من السودان ومن غيرها، وانقطعوا عن التعليم فترة. فالآن الجمعيات التعليمية عندهم برامج مميزة في هالجانب، وأنا لعلي أذكر برنامج واحد منها وبرنامج نور لتقيمه جمعية دراية التعليمية، وهو يشبه برنامج محو الأمية، بل هو يعمل بالمنهج المعد من وزارة التعليم لمجتمع بلا أمية. هذا أيضا يعني دور مهم تقوم بهالجمعيات مع جمعيات تحفيظ القرآن كما ذكر المتصل اللي قبلي وعلق عليه إبراهيم، والدور اللي تقوم به. الحرص على محو الأمية هو واجب الجميع، واجب المجتمع بشكل عام بمؤسسات، سواء كانت مؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الثالث أو حتى المؤسسات الخاصة وحتى الأفراد. يعني كل واحد منا يعني يعتبر نفسه مسؤول في هالجانب، ويقترح ما يراه مناسب سواء على الجهات الحكومية أو الجهات الخيرية، حتى إن شاء الله يعني ما يبقى إن شاء الله أمية في هذه البلاد، لأن الأمية تعطل أحيانا التنمية، وأحيانا ما يستطيع الإنسان يتعامل مع المجتمع إذا بقي لا يعرف القراءة والكتابة.
4: الله يجزاك خير أبو عبد الله على المشاركة يعني الجميلة والنافعة، شكر الله لك يا أبا عبد الله من القوعي، الله يعطيك العافية شيخ.
2: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه إلى كل خير.
3: هذا القارئ الشيخ عبد المحسن الحارثي وفقه الله،
2: جزاه الله خير. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ويتواصل الحديث في هذه الحلقة حول محو الأمية وجهود هذا الوطن العظيم في محو الأمية. أيضا ما شاء الله تبارك الله، عام 1369 أنشأت وزارة المعارف إدارة خاصة بتعليم الكبار ومحو الأمية، وعام 1374 أطلق عليها إدارة الثقافة الشعبية وربطت بإدارة التعليم الابتدائي، وبلغ عدد مدارس محو الأمية وتعليم الكبار 13 مدرسة عام 1375. عام 1378 انفصلت وأصبحت إدارة مستقلة بذاتها عرفت باسم إدارة الثقافة الشعبية. عام 1392 صدرت الموافقة الكريمة على نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، وعدل اسم الإدارة عام 1397 إلى الإدارة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ليتناسب مع طبيعة عملها وأنشطتها. عام 1405 ما شاء الله أصبح اسمها الأمانة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية. انظر يعني تغير المسميات يدل على الاهتمام الكبير بتعليم الكبار ومحو الأمية، وبلغ عدد مدارس محو الأمية وتعليم الكبار 88 مدرسة، وذلك عام 1381. وما شاء الله تبارك الله، يعني هناك حرص عظيم جدا لمحو الأمية في المملكة حتى يكون هناك يعني عالم أكثر تعليم وتقدم، ويبرز كذلك حرص وزارة التعليم على توفير فرص التعليم لمحو أمية الأفراد المستهدفين. يعني ما شاء الله إنشاء الآن 1871 مدرسة للتعليم المستمر، وتقديم التعليم لعدد 69751 طالب وطالبة، إلى جانب تنفيذ 5 حملات صيفية في 5 إدارات تعليمية لضمان استمرارية عمليات التعليم خلال الإجازة. ما شاء الله في المدينة المنورة وبيشة والقنفذة وشرورة استهدف بها 4416 مستفيد ومستفيدة. وما شاء الله أيضا قناة عين للتعليم المستمر عندهم 720 حصة مسجلة لتزويد المتعلمين بالمحتوى التعليمي المناسب لهذه المرحلة، كما ساهمت بإنشاء ما شاء الله 295 مركزا للأحياء المتعلمة لخدمة 54103 مستفيدين ومستفيدات، تم من خلال تنفيذ 1100 تخيل أبو إبراهيم 1154 برنامج تدريبي لمساعدة الطلاب والطالبات على

0: أصبحنا بك أصبحنا ضيف الحلقة.
1: ضيف الحلقة.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. كمان نرحب كذلك بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، هو الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن علي الجهني، أستاذ أصول التربية بالجامعة الإسلامية. دكتور عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا.
2: الله يحييك دكتور، يبارك فيك. دكتور عبد الرحمن، احنا حديثنا عن محو الأمية بمناسبة هذا اليوم، لكن خلنا في البداية نسأل عن معنى الأمية، وهل يعني تغير معناها؟ يعني هو معروف أن أمة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمة الأمية والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي، هل تغير معناها في الآن؟
3: نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أستاذ عبد الرزاق وأستاذ شبيت، أنا سعيد اليوم أن أكون جزء من هذا البرنامج المبارك في هذه الإذاعة المباركة، وتحياتي لكم وللمستمعين الكرام. والحديث عن اليوم العالمي لمحو الأمية، إذا تسمح لي أستاذ الكريم أني أنطلق مما توقفت عنه قبل قليل من ذكر المنجزات الكبيرة. الحقيقة احنا نفخر اليوم في المملكة العربية السعودية في مراحل يعني متقدمة جدا من محو الأمية، ليس فقط في مستواها التقليدي في محو القراءة وقدرة على القراءة والكتابة، بل في مستوياتها كلها، ولله الحمد والمنة. يعني في ضوء هذه الرؤية التي يعني كان لها دور كبير جدا وإسهام فاعل، لعله يكون جزء من هذا الحديث. أما الأمية، إذا بدأنا في مفهوم الأمية بمعناها التقليدي، هي عدم قدرة الشخص على القراءة والكتابة بدرجة تمكن من التعامل مع النصوص البسيطة في حياته اليومية. وإذا سمحت لي أبو إبراهيم والزملاء الكرام، لو ألقينا نظرة على معهد اليونسكو للإحصاء، نجد أنه يعني بهذا المعنى وبهذا المفهوم، البالغين الذين يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية نحو 739 مليون شخص حول العالم في آخر يعني إحصائيات في 2025. ثلثي هذا العدد من النساء، يعني قرابة 466 مليون. وإن كان المعهد يشير إلى كجهة متخصصة إلى انخفاض عدد الأميين من 754 مليون في 2023 إلى 739 مليون في 2024. فهذا هذه أرقام يعني تدل على وجود يعني هذه الظاهرة، وذلك اليوم العالمي لمكافحة الأمية. ولكن إذا تحدثنا عن المملكة العربية السعودية، عن الخليج العربي والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد، فإن آخر الإحصائيات والأرقام تقول أن النسبة بحدود 1%، يعني لا شيء لا يكاد يذكر حقيقة، وهذا نجاح كبير جدا. اليونسكو لما عرف المحو الأمية قال لها معنى أوسع من مجرد القدرة على القراءة والكتابة. قال هي قدرة الفرد على التعرف على المعلومات، الفهم، التفسير، إنشاء هذه المعلومات والتواصل بها من خلال إجراء الحسابات، من خلال مواد مكتوبة ومطبوعة. فتنظر إلى محو الأمية باعتبار عملية تعلم مستدامة تساعد الفرد على تحقيق الأهداف وتنمية المعارف والقدرات ومشاركة الكامل في المجتمع. ونستطيع أن نستنتج ببساطة الآن أن معنى الأمية تغير حقيقة، وليس المعنى التقليدي فقط عدم القدرة على الكتابة. نستطيع أن نقول الأمية الآن أصبح لها مستويات، هناك أمية أبجدية، هناك أمية وظيفية هي عدم معرفة القراءة والكتابة ولكن دون الاستفادة منها في الحياة والعمل، هناك أمية رقمية تتمثل في عدم القدرة على استخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية بصورة فعالة وآمنة، أيضا هناك الأمية المعلوماتية، صعوبة الوصول للمعلومات وتقييم موثوقيتها، تمييز بين الحقيقة والتضليل، وقس على هذا الأمية المالية والإعلامية وما شابه ذلك. يعني نستطيع أيضا أن نقول أن الإنسان اليوم قد يكون متعلم بالمعنى التقليدي، ولكنه يفتقر إلى مهارات معرفية أو رقمية تجعله غير قادر على التعامل بكفاءة مع عالم اليوم. فإذا أردنا نتحدث عن محو الأمية، نتحدث أيضا عن أمية يمتلك الإنسان، أو يعني محوها بأن يمتلك الإنسان الأدوات التي تمكنه من الفهم والتعلم والمشاركة، وأن يكون قادر على التعلم المستمر والتفكير النقدي والتعامل مع المعرفة والتقنية. هذا بشيء من الاختصار أستاذ الكريم، الله يسعدك.
4: الله يوفقنا وياك وجزاك الله خير. دكتورنا الفاضل، كيف يغير التعلم حياة الإنسان؟
3: الحقيقة أنك وقفت على أو سألت سؤال يعني في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية على مستوى الفرد، على مستوى أنا وأنت والمستمع الكريم، وكذلك على مستوى المؤسسات. فالتعليم والتعلم المستمر يعني قيمة مضافة في حياة الإنسان الحقيقة، يغير حياته دوما وأبدا إلى أفضل، سواء العلم الشرعي وهو أفضل العلوم على الإطلاق، وأيضا العلوم الدنيوية النافعة في التخصصات المختلفة التي يحتاجها سوق

0: العمل وتحتاجها المؤسسات والمجتمعات المختلفة. فأولا التعليم يغير حياة الإنسان لأنه لا يزيد المعلومات فقط بل يطور طريقته في التفكير والتصرف ونظرة إلى الحياة. مثلا على سبيل المثال في التفكير يجعل الإنسان أكثر قدرة على التحليل والنقد وحل المشكلات، وكذلك في شخصية الإنسان يزيد من ثقته واستقلاليته ويتحمل المسؤولية. أيضا في سلوكه يساعد على تغيير عادات خاطئة واكتساب عادات أفضل. كذلك في مشاعره يمنح التعليم يمنح الإنسان فهم أعمق لنفسه وللآخرين ويساعد على التعامل مع المشاعر والتحديات. أيضا في العلاقات يعني يساعد الإنسان في التواصل والاستماع واحترام اختلاف الآخرين. أيضا في الطموح يفتح أمامه أهداف وفرص كبيرة جدا لم يراها من قبل. أيضا في نظرة الإنسان للحياة قد تغير قناعاته وطريقة تفسير الأحداث فيصبح أكثر وعيا وقدرة على اتخاذ القرارات. وذلك أستاذي الكريم يعني التعلم الحقيقي لا يملا عقل الإنسان بالمعلومات فحسب بل يعيد تشكيل طريقة تفكيره وشخصيته وسلوكه ونظرته للعالم. الحقيقة أن نحن جميعا بحاجة إلى التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاك خير يا دكتور. أيضا من بين الأمور المهمة نحن نتحدث هنا عن محور الأمية، البعض ربما يتحرج من العودة للتعلم، فيعني ما هي الوصية التي تقال لها دكتورنا؟
0: صحيح صحيح، يعني كلنا ربما نشعر بشيء من بعض هذه العوائق، سواء كانت الخوف من الفشل، سواء كان ضعف الثقة بالنفس، ضيق الوقت أحيانا بسبب مسؤوليات الحياة، أحيانا الظروف المادية، بعض الأحيان التدريب والدورات والتعلم قد يكون يعني مكلف إلى حد ما، أحيانا الكسل والتسويف قد تكون مانع، أحيانا الاعتياد على نمط حياة معين وعدم الرجوع إلى يعني التعلم والقراءة مرة أخرى. أيضا قد يكون إنسان عنده تجارب تعليمية سلبية سابقة. قد يكون البعض منا يعتقد أن العمر عائق يعني حول التعليم والتعلم المستمر. أيضا قد يكون من العوائق الانشغال بالتقنية دون هدف يعني تعليمي حقيقي. أحيانا ما في غياب البيئة الدائمة يعني البيئة الداعمة للتعليم والتعلم، أحيانا الجمود الفكري. لكن حقيقة أبو عبد العزيز وليهون الأستاذ عبد الرزاق والمستمعين الكرام، أحيانا هذه موانع يعني ما هي عوائق حقيقية، هي يعني قد تكون حواجز نفسية حقيقة أو تنظيمية يجعلها الإنسان بينه وبين الاستمرارية في التعلم والتأهيل والاطلاع على كل جديد وإضافة المعرفة إلى عقله إلى فهمه إلى فهمه إلى المهارة إلى السلوك إلى غير ذلك مما يحتاجه الإنسان في عملية التعليم والتعلم.
2: أحسن الله لكم دكتور وبارك الله في ما طرحتم. أيضا دكتور عبد الرحمن الله يجزاك خير، يعني كيف ساهمت مشاريع رؤية المملكة في محو الأمية ونشر العلم والمعرفة؟
0: نعم، وهذا يعني هذه قضية حيوية حقيقة تشير إلى بعض الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التعليم وفي غيرها أيضا من الوزارات الداعمة والمساندة في رؤية المملكة 2030. والحقيقة أن يكفي فقط أن نعرف أن أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030 هو محور التعليم، من خلال يعني جعل التعليم وتنمية القدرات البشرية جزءا أساسيا من بناء المجتمع الحيوي وبناء الاقتصاد المزدهر وبناء الوطن الطموح. وكان هناك يعني مجموعة من الإسهامات حقيقة ممثلة قامت بها وزارة التعليم مشكورة وغيرها أيضا، منها التوسع في برامج محو الأمية وتعليم الكبار. فلم تعد الجهود اليوم تقتصر على تعليم القراءة والكتابة، بل توسعت لتشمل المهارات الرقمية والمهنية والثقافية بما يتناسب مع احتياجات العصر. وهذا هو العمل الحقيقي والعمل الدقيق والرؤية الطموحة الحقيقة في تجاوز قضية المفهوم التقليدي للأمية. أيضا ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، فالرؤية دعمت الانتقال من مفهوم محو الأمية إلى مفهوم أوسع وهو التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة، بحيث يستطيع الإنسان تطوير المعارف والمهارات في مختلف مراحل عمره منذ صغره إلى يعني آخر عمره. أيضا توظيف التقنية في نشر المعرفة وهو أحد المجالات الهامة التي حيث أسهم التعليم عن بعد، المنصات التعليمية، القنوات الرقمية، وربما أنتم أشرتم إلى شيء منها قبل قليل، في إتاحة فرص التعلم لعدد أكبر من أفراد المجتمع. ويعني من أبرز الأمثلة استفادة طلاب التعليم المستمر من التعلم عن بعد من خلال القنوات المخصصة لذلك. أيضا الرؤية وفرت فرص تعليمية أكثر شمولا، فالوزارة اهتمت بتعليم الكبار وإتاحة فرص متساوية للتعلم بما يساعد من لم يتحقق فرصة إكمال تعليمهم في السابق إلى العودة إلى التعلم. أيضا إنشاء المبادرات التي تدعم الوصول للمعرفة، مثل مبادرة استدامة، وهي مبادرة هامة جدا تتعلق بالتعلم مدى الحياة، استهدفت محو الأمية وتمكيد الأفراد من الاستفادة من فرص التعلم والتدريب والوصول لمصادر المعرفة. أيضا دعم مدن التعلم، فالمملكة اليوم تعمل على تعزيز مفهوم التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة وربطه بالتنمية الاقتصادية، وهذه قضية مهمة جدا، والابتكار والمشاركة المجتمعية وتحسين جودة الحياة. الرؤية اليوم أستاذي لم تعد تنظر إلى التعليم مجرد معرفة بقدر ما هو محو الأمية تنظر إليه باعتباره مجرد تعليم القراءة والكتابة فقط، بل جعلته جزءا من مشروع أوسع لبناء إنسان متعلم وقادر على التعلم المستمر واستخدام المعرفة والتقنية، مشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل. هذه إسهامات كبيرة وكبيرة جدا، ويبقى دورنا حقيقة أن نفعل مثل هذه المبادرات على مستوى الأسرة، على مستوى الأبناء، واكسابهم المهارات الحيوية التي يحتاجها العصر الحاضر، وأن يكون جزءا كبيرا في إسهام في تنمية مجتمعاتهم وبناء أنفسهم أولا وبناء وطنهم يعني ثانيا.
2: الله يعطيكم العافية دكتور، ويبارك في ما طرحتم، وجزاكم خير الجزاء. وفعلا يعني الحقيقة أنها جهود عظيمة بذلت المحو الأمية، وهذا نرى لله الحمد أثارها ونتائجها.
1: الدكتور يعني لو نختم، الله يحفظك، يعني عن دور الأحفاد، دور الحفيدات، ودور الأبناء والبنات في حث الكبير السن سواء كان امرأة أو رجل في الدخول في محل الأمية، تشجيع مثلا يسوي له مثلا كيكة في بداية التحاقه، وتشجيعه وإذا أخذ أي شهادة يكون في احتفاء يعني كبير جدا بذلك، دور ذلك في الحاق يعني كبار السن محل الأمية.
0: نعم حقيقة يعني قضية جوهرية، وخلينا يعني نعرج على يعني في سياقها، نعرج على مشروع كبير وضخم كانت المملكة العربية السعودية حققت فيه ريادة، وهو مشروع العقد العربي لمحو الأمية. هذا مشروع كان من 2015 إلى 2024، والأرقام والإحصائيات تقول المملكة العربية السعودية حققت فيه نجاح باهر وكبير جدا فيما يتعلق بالقضاء على الأمية بنسبة كبيرة. والحقيقة أنه الأدوار متعددة، واحد من هذه الأدوار هو الأبناء والبنات وخاصة الأحفاد والحفيدات في تشجيع وإعطاء الدعم المعنوي والدعم الحسي والدعم النفسي لكبار السن، ليس فقط لمجرد القراءة والكتابة، فما شاء الله تبارك الله في مجتمعنا حالات كثيرة جدا سمعنا بعض تجاربهم قبل قليل في الإذاعة في حفظ القرآن الكريم، في تعلم المهارات الأساسية، أيضا في تطوير مهاراتهم التقنية في التعامل مع التقنية. المملكة العربية السعودية اليوم في مصاف في الدول التي وظفت التقنية في كل مناحي الحياة. حقيقة نتمنى أن يساهم الأبناء والبنات والأحفاد وهم متميزون في المهارات الرقمية على سبيل المثال في خلينا نقول محو أمية الأمية الرقمية والأمية المهارية فيما يتعلق بمثل هذه الممارسات التي يحتاجها كبار السن، ثم الاحتفاء بهم كما تفضلت وتشجيعهم ويعني رفع مكانتهم حقيقة. ولا شك ولا ريب يعني أن العلم يرفع الإنسان ويزيد من مكانته عند نفسه وعند محبيه وعند أسرته، وكذلك يساعده في أن يتفاعل مع مجتمعه بشكل أفضل، يعني يكون جزء مؤثر في مجتمعه، لا يشعر بالعزلة في مجتمعه من خلال عدم قدرته على الفهم والمعرفة والقراءة والكتابة والمهارات الرقمية وما شابه ذلك.
2: الله يعطيكم العافية دكتور، ويبارك في جهودكم، جزاكم خير الجزاء. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن علي الجهني، أستاذ أصول التربية بالجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيما طرحتم.
0: العفو، الله يحفظك، ومشاكر لكم على إتاحة هذه الفرصة، وأتمنى لكم كل التوفيق الحقيقي.
2: اللهم وأنت كذلك، جزاكم الله خير شيخ،
0: حياكم الله، يا مرحبا.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا، هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ خالد بن سليمان المهنا إمام الحرم المدني، فجزاه الله خيرا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة حول محو الأمية وأهمية هذا الجانب وهذا المجال، ونثني أيضا على كلام ضيفنا الكريم جزاه الله خيرا فيما يتعلق بتشجيع أحد أفراد الأسرة إذا كان لا يقرأ ولا يكتب بالالتحاق ببرامج محو الأمية. وما شاء الله تبارك الله وزارة التعليم قد يعني قطعت شوط كبير في هذا المجال، وكما قلنا بفضل من الله عز وجل ثم دعم القيادة تقلصت النسبة من أكثر من 60% إلى قرابة 3%، فالحمد لله يعني حتى نسبة يسمونها تنافسية عالمية على مستوى الدول. الحمد لله في المملكة العربية السعودية يعني الحمد لله وصلنا إلى مرحلة متقدمة، ونقول اللهم لك الحمد لك الشكر. يمكن في السنوات الأخيرة إبراهيم دائما ما نسمع والله في العالم المتقدم عندهم كذا وكذا وكذا، وفي العالم المتقدم أنا طلعت وفي عندهم كذا وكذا. أصبح الحين والله في ناس في العالم المتقدم يكون ترى في السعودية في تطبيق مثلا توكلنا، في السعودية مثلا إذا طلبت الدواء يجيك لبيتك مثلج أو مبرد بسيارات معدل ذلك في السعودية. في السعودية الحمد لله يعني أسمعنا اللهم لك الحمد بفضل من الله عز وجل وجهود القيادة، أصبحنا حنا مضرب المثل حتى في الدول التي كانت في السابق تسمى الدول العظمى.
2: الحمد لله. يمكن حتى في مجال التعلم أبو عبد الله أنت تشوف أول يعني يمكن تذكر قبل يمكن سنوات يعني بدون ما أذكر عدة سنوات يعني كان الأكثر يأخذون ثانوي ويتوظفون
3: صح.
2: إيه الآن عدد اللي ما وصلوا درجة الدكتوراه يمكن من تعرفهم من لا تعرف كثير جدا ما شاء الله، دكتور فلان دكتور فلان دكتور فلان وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، فحتى معروف أول دكتور تجده فقط في الجامعة يعني
3: صح.
2: أو الآن لا، وأذكر واحد يقول عنده في المدرسة
3: معلم،
2: مو معلم، قول ستة معلمين كلهم دكاترة
3: ما شاء الله،
2: كلهم حصلوا على
3: معلم مثل مدرسة ثانوية ومتوسطة
2: صحيح. فالحمد لله يعني النهضة العلمية والتعليمية عندنا بشكل اللهم لك الحمد فضل الله.
3: وأنا أعطيك الدكتورة الفخرية أبو إبراهيم أصرف عليك
2: أستاذ دكتور.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام. في زحام الحياة قد يملك الإنسان علما أو مالا أو منصبا أو نجاحا فيشعر أنه وصل إلى ما لم يصل إليه غيره، ليأتي القرآن مهذبا للنفس مذكرا إياها بأن الفضل لله تعالى أولا وآخرا. وهنا يتبادر سؤال، كيف يعالج القرآن داء العجب وغرور النجاح في النفس؟ لن نسعد بيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، وهو مدير إدارة الاتصال المؤسس والشركات المتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ سبيت، حيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
2: يا مرحبا الله حياكم أستاذ عبد الله. في البداية كيف يعالج القرآن داء العجب وغرور النجاح في النفس؟
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. أسعد بتواجدي معكم اليوم، أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم ونجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. داء الغرور والعجب هو داء إبليس الأول، وهو الذنب الذي حجب إبليس عن رحمة الله حين قال أنا خير منه. القرآن الكريم لم يترك هذه النفس البشرية لنوازع الغرور، بل جاء كمنهج علاج وتزكية متكامل. قد كسر القرآن تكبر الإنسان بمواجهته بحقيقته المادية الضعيفة كقوله عز وجل وبدأ خلق الإنسان من طين، وقوله خلق الإنسان ضعيفا. عندما يستوعب العبد هذا الضعف كيف يكون مغرورا، كيف يتكبر، من أي شيء يتعالى. كما أن القرآن لا يعالج الفكرة فقط بل يعالج الحركة والمشية والخطاب. ننظر إلى وصايا لقمان الحكيم لابنه وهي دستور تربوي، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. جاء النهي صريحا ليعيد التوازن للنفس الإنسانية. كما أن الغرور ينشأ غالبا من اعتقاد العبد أنه يملك فضلا على غيره بماله بجاهه بعلمه. يقرأ القرآن في قصة قارون وعاقبته المخزية حينما قال بغرور ونرجسية إنما أوتيته على علم عندي كان الجزاء فخسفنا به وبداره الأرض. القرآن يعلمنا أن نقول دائما هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر.
2: الله أكبر الله أكبر. جميل أستاذ عبد الله، يعني أيضا يمكن نسألك عن أبرز النماذج التي رسمها القرآن للإنسان حين يملك العلم أو القوة أو الجاه، وكيف وجههم للتواضع؟
5: بالتأكيد أستاذ سبيت، نجم النماذج الذي نتوقف عندها كثيرا قصة نبي الله سليمان عليه السلام، عندما كان ملكا وأوتي من القوة والملك ما لم يؤتى كثيرا من الناس، وما ذلك عندما رأى نعمة الله قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أفكر أو أم أشكر أم أكفر. هنا الفرق الكبير بين الإنسان الواثق بنفسه والإنسان المغرور، إذا نجح قال أنا فعلت أنا أعرف أنا صنعت أنا وصلت، أما المؤمن الواثق فيقول نعم اجتهدت وبذلت لكن وراء هذا كله توفيق من الله. وهذا هو الذي يصنعه القرآن في النفس، ينقلها من سؤال ماذا فعلت إلى سؤال أجمل وأعمق ماذا فعل الله بي. هذه التربية القرآنية التي لو وصلت إلى قلوب أبنائنا لتغيرت أشياء كثيرة في حياتهم. الطالب الذي يحفظ القرآن لا يقول أنا أفضل من غيري، بل يقول الحمد لله الذي أعانني. الذي ينجح في عمله لا يستنقص من الذي لم ينجح، بل يمد له يد العون والمساعدة. الذي يملك علما فيجعل علمه بابا للتعالي بل بابا لنفع الناس. هنا يأتي دور الحلقات، حلقات خيركم بشكل خاص، أن الطالب يستمع لشيخه بأدب، ينصت لزملائه أثناء التلاوة، حينما يخطئ يصحح له بكل ود، فيدرك أنه يخطئ ويصيب وأن النقص طبيعة بشرية وأن الكمال لله وحده. في القرآن يعلم أبناءنا كيف ينجحون دون أن يتكبروا، كيف يملكون دون أن يتعالوا، كيف يعرفون دون أن ينتقصون من غيرهم. فحلقات خيركم وغيرها من الحلقات القرآنية لا تبني حافظا القرآن فقط، بل تبني إنسانا متعلما متواضعا ونافعا لنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.
2: جميل، أنت ذكرت سأل عبد الله أن يعني الحلقات، حلقات القرآن الكريم، حلقات خيركم يعني تعلم هذا الأمر وترسخه في نفوس يعني طلبتها والحافظين القرآن الكريم. المجتمع ربما يتساءل أنا كيف أكون شريك في هذا الأثر والأجر المبارك.
5: هذا باب خير أستاذ سبيت، خير عظيم نضعه اليوم بين يدي المستمعين ومستمعات إذاعة القرآن الكريم في هذا البرنامج المتميز. أبناءنا وبناتنا في الجمعية في خيركم يحفظون سنويا آلاف الأجزاء بل آلاف الختمات. هنا نتيح للمجتمع المساهمة في كفالة هذه الأجزاء تعليما تحفيظا رعاية. تخيل أستاذ سبيت كذلك المستمعين والمستمعات، نتخيل حج جميعا الأثر الكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. في هذا المشروع كفالة الأجزاء بالإمكان المساهمة عبر باقات متعددة وميسرة، لمن أراد أن يكفل جزءا واحدا ب199 ريال أو 5 أجزاء ب995 ريال أو 15 جزء نصف ختمة ب2985 أو ختمة كاملة 30 جزءا ب5970 ريال. قال صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت. بإمكان لمن رغب المساهمة في هذا المشروع التواصل معنا عبر موقع جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم أو من خلال حساباتنا في جميع منصات التواصل الاجتماعي باسم خيركم أو عبر متجرنا متجر خيركم الإلكتروني yogistore.org.sa أو التواصل معنا عبر رقمنا الموحد 92-00-166-70. هذا الرقم موجود في جميع منصات التواصل الاجتماعي، لمن أراد أن يبحث باسم خيركم كل المعلومات التي ذكرتها مثبتة في منصاتنا. فيه أيضا خدمة الواتساب لمن أراد أن يستفسر ونرد عليكم بإذن الله عز وجل في كل وقت. اللهم اخلف على كل من أنفق، كل من تبرع وساهم في كفالة كتابك الكريم. اللهم بارك له في ماله، بارك له في أهله وولده، اجعل ما يقدمنا من الصدقات سترا لهم من النار، نورا لهم في القبور، ذخرا لهم يوم يلقونه. اللهم تقبل من المحسنين إحسانهم، اللهم ضاعف لهم الأجور والمثوبة، واجعلنا وإياهم ومستمعي هذه الإذاعة المباركة من المقبولين وعتقائك من النار. اللهم آمين.
2: جزاكم الله خير سعادة الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه. شكر الله لكم، بارك الله في جهودكم، وجزاكم الله خير الجزاء.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قوات التحالف تؤكد أن الاعتداءات الحوثية على المملكة تصعيد خطير، مشددة على مواصلة ردعها بكل حزم.
2: وزير الخارجية يستعرض مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية العلاقات الثنائية.
3: نائب وزير الخارجية يشارك باجتماع مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس.
2: الجامعة العربية تحذر من تداعيات تعطيل الممرات البحرية وتداعياتها على أمن واقتصاد المنطقة.
3: التحالف الإسلامي وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في محاربة الإرهاب.
2: مباحثات سعودية بنغلاديشية لتعزيز التعاون العسكري وأمن الملاحة في الرياض.
3: الأمم المتحدة تشيد بجهود المملكة في علاج التوائم الملتصقة.
2: استمرار أعمال مؤتمر حوار الأمن والتاريخ في يومه الثالث والأخير في الرياض.
3: السجن والغرامة والمنع من الاستقدام لمن يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.
2: المملكة ضيف شرف معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة.
3: صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لإنشاء وجهة ساحلية وسكنية بالخفجي.
2: انطلاق المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية اليوم في الرياض.
3: انطلاق النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 26 أكتوبر المقبل.
2: موانئ تمدد الإعفاء من أجور تخزين بضائع الترانزيت حتى نوفمبر.
3: أكثر من 65 ألف زائر لفعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2026 بالخبر.
2: قدمنا لكم أيها الإخوة المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية موجز الثامنة صباحا، وما زلنا معكم مستمرين في برنامجكم اللهم بك أصبحنا، ونحن نتحدث في حلقتنا هذه عن محو الأمية، وما زلنا نستقبل مشاركاتكم على الرقم 011-4-5-2-9-9-9 لمن أراد الاتصال، أو بعث مشاركته على رقم الواتساب 0534-600-600 أو كذلك عبر حساب البرنامج في منصة إكس. فيا مرحبا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك
4: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
4: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
4: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا لهذه التلاوة الهادئة الجميلة للشيخ حسين آل الشيخ وفقه الله.
3: الله يحييكم مستمعينا الكرام جديد، والله يحفظ وطننا ويجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ ولاة أمورنا وعلمائنا وشعبنا، وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، واحفظ جنودنا بحفظك وثبت أقدامهم وانصرهم على كل معتدي، اللهم آمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وقيادتنا وشعبنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك ووفقنا لكل خير، اللهم آمين.
2: اللهم من زاك الله خير أبو عبد الله، الدعوات الطيبة. ودائما الإنسان ينبغي فعلا أن يلوذ بالله ويعتصم به سبحانه وتعالى، ويدعوه، يدعو الله سبحانه وتعالى، يتوجه إليه أنا الليل وأطراف النهار، وخاصة في الساعات التي يرجى فيها الإجابة مثل ساعات آخر الليل أو بين الأذان والإقامة ولا نحوها من الساعات المعروفة عند الناس، أن يسأل الله، أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى من خير الدنيا آخر، لنفسه ولأهله ولوالديه ولولاة أمره ولبلده ولوطنه ولوطن المسلمين. فإنه سبحانه وتعالى مجيب الدعوات، وكلما كثرت الدعوات من الناس كلما يعني كان أحرى بالإجابة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعواتك أبو عبد الله، جزاك الله خير.
3: وأيضا أبو إبراهيم، يعني خلينا نكون صريحين الحين، مثلا سقطت الأقنعة وظهر الأعداء بوجوههم، فأنا أقول يعني دائما في وسائل التواصل الاجتماعي هناك أسماء لا تريد لهذا الوطن لا رفعة إلا ما تريد التدمير، فنقول لشبابنا وأبنائنا ومستخدمي هذه القنوات التواصل الاجتماعي، حذاري حذاري من الإنصات لمثل هؤلاء. يجي لمك يقولك مثلا أنت بينك وبين والدك مشكلة، يجيك مثلا واحد من الجيران يشوفكم مثلا بسعادة وبحبور وما شاء الله سعادة رزق، يقول شفت أبوك وش سوى، وش تقول له؟ اسمعوا الكلمة، قل له اقطع وخس مباشرة، يعني لا تسمح لأي شخص أنت تدخل بينك وبين والدك مباشرة، تقول حنا نصطفل وعلى قولتهم نحل مشاكل لنا بيناتنا. فنقول كذلك يعني مثل هالمعرفات وهذا المغردات والمغردين الذين يريدون إيجاد الفتنة في المملكة العربية السعودية، يجب علينا مباشرة أن نقطع دابرهم وأن لا ننصت لهم إطلاقا، بل أن نطردهم ونعطيهم الكلام الذي يزجرهم عن مثل التدخل بمثل هذه العبارات وهذه الأمور التي تفت من الأمن الفكري، وكذلك تفت من هذه اللحمة العظيمة بين القيادة في المملكة العربية السعودية والشعب. فجميعا حقيقة ليس فقط الجنود هم اللي على الحدود، كلنا رجال أمن، كلنا جنود لهذا الوطن، كلنا ننبري للدفاع عن حاضنة الحرمين الشريفين وموئل الكتاب وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أبو إبراهيم، أنا ودي أعطيك تذكرة مفتوحة، يعني اذهب شرقا وغربا لن تجد دولة مثل المملكة العربية السعودية في أنها حاضنة للكتاب وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك التوحيد. يا الله لك الحمد لك الشكر، لا يوجد مظاهر للشرك في أي دولة في أي مدينة أو محافظة في المملكة العربية السعودية، وإنما لا تجد إلا ما شاء الله الأذان 5 مرات يرفع في اليوم، وتوحيد وتحقيق توحيد الله عز وجل. فالحمد لله على نعمه، والدعاء تراها سلاح عظيم جدا، يجب علينا دائما أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن العظيم وأن يزيد بأرزاقه وأن يحفظ قيادته وشعبه من كل سوء ومكروه.
2: اللهم آمين. الله يجزاك خير أبو عبد الله، وفعلا يعني كلام جميل. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا هذا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يرد كيد المعتدي في نحره. ويعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت يعني تفضلت بذكر أبو عبد الله، هو ما نراه الله الحمد واضح عيانا يعني اللي هو اللحمة بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية، والله يعني ما نسمع إلا الدعاء لولاة أمره، ونرى النصح من ولاة أمرنا للرعية بالله الحمد. وعلى قولتهم يعني الدعوة اللي يقولون أحيانا كبار السن، الله لا يبين غلاكم، يعني متى يبين الغلا؟ في وقت المشاكل. فحنا ورأينا كيف وقت كورونا ووقت يعني الأحداث التي تحصل أحيانا لما يحصل عند الإنسان مشكلة في بلد ما، شلون السفارة
3: تبادر
2: وتفزع معه
3: ولا يحرك سطول جوي لعلاج المواطنين.
2: صحيح. فمثل أحيانا تبين بعض الأمور وبين الحمد لله هذا يعني الألفة والمحبة وبين الحاكم والمحكوم والرعي والرعية، فالحمد لله على فضله وإحسانه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، مثل ما أيضا فضلت أبو عبد الله بفضل تحكيم شرع الله وفضل رسوخ العقيدة الصحيحة. ومن هذه العقيدة التي درسناها وندرسها عن أئمتنا وسلفنا الصالح اللي هو السمع والطاعة لولاة الأمر والدعاء من الرعية للراعي، ومن يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعو لهم يدعو لكم، هذا الذي نراه لله الحمد. فنسأل الله يدم علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويعني نبشر المعتدي بأنه ومن يفكر ومن
3: ينوي
2: ولا ما قدامك إلا الخسار والوبار بفضل الله سبحانه وتعالى.
3: وأيضا أبو إبراهيم المستقل لتاريخ المملكة العربية السعودية يجد كما تفضلت كل من أراد شرا بهذا الوطن أصبحت نهايته أليمة جدا ولله الحمد والمنة، وقرت عيوننا بنهايته الأليمة والتي تدل على خسته ودناءته، لأنه يحاول أن ينال من أمن هذا الوطن واستقراره، وأيضا يشعر بنوع من الحسد لما ننعم به ولله الحمد والمنة من هذه النعم الوارفة التي يأتي على رأسها التوحيد، توحيد الله عز وجل الخالص، وكذلك الحمد لله بعد ذلك الأمن والأمان والرفاف، الحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن بحفظه. وأيضا أبو إبراهيم نحن الحمد لله نائمين مستقرين، ترى فيه رجال من قيادة هذا الوطن من أصحاب السمو والأمراء جزاهم الله خيرا، وكذلك يعني قبل ذلك خادم الحرمين الشريفين، كذلك سمو ولي عهده والأمراء، يعني تجدهم يصلون الليل بالنهار حرصا على أمن واستقرار وسلامة هذا الوطن العظيم. وكذلك والله أن يقول دائما هنيئا لهم مثل هؤلاء، وهنيئا كذلك لجنودنا البواسل هذه الأعين الساهرة على أمن هذا الوطن، يعني والله أنك تود أنك تكون مكانهم، نقول هنيئا لكم أجر عظيم جدا. ما أجمل الإنسان أن يحرص ويسهر على أمن هذا الوطن واستقراره، يحرص على هؤلاء الذين يستعدون للقيام للوضوء وأداء صلاة الفجر، وكذلك يحرصون على قراءة القرآن الكريم، يحرص على أمن واستقرار هذه الوفود العظيمة التي تأتي من كل حدب وصوب لزيارة مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة، وكذلك زيارة مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يسهر كذلك على مستقرار هؤلاء الموحدين الذين أخلصوا عبادتهم لله عز وجل، فالحمد لله على نعمه واستقراره. وكما تفضل جزاك الله خير قلت أبشر بأن هؤلاء نهايتهم أليمة جدا إن شاء الله، وأنهم مدحورين وإلى سلة المهملات للتاريخ.
2: يعني أنت خير أبو عبد الله، أنت يعني تعال أي مسجد من مساجد المملكة، والله نذكر أحد مشايخ يقول يا أخي هذاك الرجل ساعة اثنتين في الليل هو في المسجد، ترى هذا يرفع يديه لله سبحانه وتعالى، وغيره كثير في الحرمين وفي غيرهم، ترى هؤلاء رفعوا أيديهم لله وحده، لا سجدوا لا لقبر ولا لصنم ولا لضريح ولا لحجر ولا لشجر، وإنما إذا مثل ما قال الله إذا سألت فاسأل الله، أخلصوا العبادة كلها لله، لا في يعني في حياتهم كلها الحمد لله، لا نعرف أحدا في بدل دنيا الحمد لله. فهؤلاء إن شاء الله دعواتهم لا ترد، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة لا ترد دعوتهم، ودعوتهم محيطة لمن وراءهم، من ذكر منهم يعني من يخلص عمله لله ولله سبحانه وتعالى ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبد نطمئن الحمد لله ونؤمن بحفظ الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا بالجهود والجهود الحثيثة التي تفضلت بذكرها من ولاة أمرنا ومن الجهات المختلفة في حماية أمن هذا البلد، ويعني إيجاد الحياة طيبة الحمد لله لساكني.
3: وذكرتني بحد كبار السن سافر لإحدى الدول، فقال له قائد الأجرة وأحدهم سأذهب بك إلى حفيد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول إن ثبت أنه، فقال جده عندنا ما دعينا عليه الصلاة والسلام، شوف ينظر التوحيد الخالص لله عز وجل ورسول هدى صلى الله عليه وسلم، لو كان بيننا لكان أول من زجر واستنكر مثل هذه الشركيات، نسأل الله عز وجل السلام والعافية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة للقارئ الشيخ بندر بليلة وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نعود لموضوعنا حول محور الأمية. يمكن زميلنا أبو إبراهيم الله يعطيه العافية عنده بعض المشاركات.
2: هذه مشاركة من أختنا ضحى شعفة من جازان، تقول: ترك العلم والتعلم يجعل الإنسان أقل قدرة على فهم ما حوله ومواجهة متطلبات الحياة، ويؤثر أيضا في تقدم المجتمع. فبالعلم نرتقي وبالتعلم نكتسب الثقة والقدرة على خدمة أنفسنا ومن حولنا. شكرا لك يا ضحى.
3: ما شاء الله تبارك الله. موضي ليحيى تقول: تداوي بالورد القرآني أعظم سبيل لترك الذنوب المستعصية، كلما مرت الآيات على القلب وازداد تضلعه من كلام الله تيسر لصاحبها هجر المعاصي وينأى بكليته عن مواقعتها، وذلك أنه نور يهديه إلى السبيل الأقوم بلا تكلف مشاهد، إنما بطريقة المدهشة حقا والمعجزة في التأثير. ونزيد على يعني مشاركة أختنا موضي: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا كلام رب العالمين. ولعلها تتحدث عن قضية أنه الآن في محو الأمية ما شاء الله تبارك الله، ومنها يعني أمام تجربة الآن أمامي اللي هي أم سعد حفظ الله الوالدة الله يحفظها ويوفقها، ما كانت تقرأ ولا تكتب، وثم سبحان الله دخلت محو الأمية أصبحت تقرأ وتكتب، دائم تردد: أنا أريد أن أقرأ القرآن الكريم، هذا هدفه. الحمد لله حقق الله لها وأصبحت الآن تقرأ كتاب الله الكريم. فنقول يعني هنيئا لهذه الدولة، جزاهم الله خير خلال ما قاموا به من هذه الجهود في فتح مدارس تعليم محو الأمية مجانا للمواطنين والمواطنات. وهنيئا أيضا لمن يعملون في دور تحفيظ القرآن الكريم ومن يدعمون تحفيظ القرآن الكريم في هذا البلاد.
2: أذكر إحدى كبيرات السن تقول حروف الهجاء،
3: أليف باء
2: بس أنها تقول ألف باء تاء.
3: ما شاء الله يبدونها من سيدات الأعمال.
2: ألف
3: ما شاء الله
2: ألف باء تاء. ففعلا والله الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، وسبحانه وينبسطون يعني كما تعلموا شيء جديد.
3: صحيح،
2: فتعلم سعادة يعني صح إن أحيانا فيه نوع من المشقة ولكذا، لكنك كلما تعلمت شيء جديد، حتى العلماء الآن يعني يقول والله إن يعني كونه يحصل على معلومة جديدة ولا يعني فائدة ولا صحيح. على قولتهم أحيانا تكون فائدة يرحل إليها.
3: أي والله
2: بعض العلماء يقول هذه فائدة يرحل إليها. صحيح. من نفاستها وقدرها فيسعد، على قولتك تصنع يومه تصنع ليلة هذيك اللي قال المعلومة هذه.
3: وانا يعني نشدد على الابناء والبنات والاحفاد والحفيدات، يعني اذا شفت مثلا جدتك ما شاء الله حصلت على شهاده من الدور في حفظ القران الكريم او في تلاوته، جميل جدا لو تحضر طرطه او ما يسمى بالكعك.
2: خابين ارتع سكرها.
3: لا والله يا اخي ترى عندنا احنا مفاهيم والله مغلوطه، يعني مثل مناسبه مره مثلا في السنه أو في 6 شهور، لا بالعكس هذه تخفض السكر ترى، لأنها تجعل كبير السن ينبسط ويسر ويستانس، وأنت عاد لا تتوصى له، اقطع له يعني شأفي نعم الأخوة في لبنان، نعم قطعة صغيرة، ثم بعد ذلك يعني مع القهوة ترى مثل هالتشجيع يجعل اللي دخل في محو الأمية ومراكز دائم الكبار وحفظ القرآن الكريم على كبار ترى يتشجع كثيرا ويأنس ويسر بهذا الجو الأسري الذي يحفزه على مواصلة الإبداع والقراءة وتعلم القرآن الكريم.
2: صح. يمكن من الأشياء المساعدة أبو عبد الله المصحف الناطق.
3: أي نعم، أي ممتاز. أي
2: هذا ممتاز بالقلم، يحطه ويقرأ ويقرأ معه المتعلم يستفيد منه كثير.
3: صحيح، هذه والله أنها نعمة هدية. يعني بعض الناس مثلا يجيب باقة ورد إذا مثلا نجحت والدته في محو الأمية وتعليم الكبار أو حفظ القرآن الكريم، ترى الورد فترة ويذبل، لكن مثل هالمعلم يسمونها القلم المعلم ترى هذا يبقى ويبقى ويبقى، وما شاء الله تبارك الله صوت معالي الشيخ السديس والمنشاوي ومشاهير القراء في عالمنا الإسلامي.
2: من الفاصل يلا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا لهذه التلاوة للقارئ فضيلة الشيخ الدكتور ماجد الفريان وفقه الله.
3: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وغفر الله أيضا للشيخ الفريان الذي أحد حقيقة الوجوه البارزة في الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، توفى الله عز وجل في أيام. نعم، فنسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وكل من خدم كتاب الله الكريم.
2: هو كان قبل الشيخ عبد الرحمن الفريان له أصل مؤسس صح. الجمعيات
3: أظنها جده ولا أبوه أو عمها
2: أي ممكن
3: من الأسرة،
2: ثم هو استلم بعده الشيخ سعد، استلم بعده الجمعية وصار على منواله ما شاء الله تبارك الله. فالأسرة ما شاء الله تبارك الله. وهذا منهم الآن القارئ الشيخ ماجد، دكتور ماجد فريان ما شاء الله تبارك الله، أيضا من القراء المجيدين ويعني مشايخ الفضل الله يوفقنا وياه.
3: ودائما الحمد لله هذه الدولة العظيمة دائما تقدر مثل هذه الأسر التي تحث على العلم، وأيضا منها علماء ومنها من يشجع في القرآن الكريم. أظن في شارع أيضا في الرياض من شارع على فريان. نعم ما شاء الله تبارك الله، فجزاهم الله خيرا، ولمسات الوفاء ليست مستغربة على قيادتنا جزاهم الله خيرا.
2: الحمد لله. بالعلم نمضي نحو درب نجاحنا، وبنور حرف العلم تحيا بالهدى، محو الأمية باب خير للورى، وبه نحقق في الحياة لنا المدى، بالكتب نقرأ ما يفيد عقولنا، بالعلم نبني للمستقبل غدا، فالعلم يرفع شأن كل مجتهد ويزيد في الإنسان عزا واهتدى. جزاك الله خير يا أبو عصام على هذه المشاركة الطيبة، وفعلا بالعلم دائما يعني يعبد الإنسان ربه وتصلح الدنيا والآخرة بالعلم.
3: صحيح. يقول ترك العلم، هذه ضحى شعفة من جازان تقول ترك العلم والتعلم يجعل الإنسان أقل قدرة على فهم ما حوله ومواجهة متطلبات الحياة، ويؤثر أيضا في تقدم المجتمع، فبالعلم نرتقي وبالتعلم نكتسب الثقة والقدرة على خدمة أنفسنا ومن حولنا. شكرا جزيلا لأختنا ضحى على هذه المشاركة.
2: هذه مشاركة يقول الحمد لله دارسة ومتعلمة من قديم، لكن أحمد الله على نعمة العلم، كل ما قرأت حرف دعيت بالجنة لأبي اللي دخلني المدرسة. شكرا لك يا أختي.
3: وبعض الناس ما شاء الله تبارك الله تجده مثلا خصوصا من كبار السن، تجده مثلا كان في الزراعة تعرف سابقا وفي الأعمال وكذا، ثم بعد ذلك ما شاء الله تبارك الله حينما يعني بدأ نوع ما ترتقي عنده الحالة الاقتصادية توجه مباشرة للمراكز محو الأمية ودرس ودرس. ولذا بعض المرات نسمع الناس عمره 70 سنة تو يأخذ درجة البكالوريوس ما شاء الله تبارك الله، فالعلم ما له نهاية. بل أبو إبراهيم أنا بعض المرات أتكلم مع ناس أقول ما شاء الله أنت عمرك الآن 58 أو 59 ليش تدرس الدكتوراه؟ بعض المرات بعض يدرسها بعد من يعني حسابي الخاص، يقول والله أنا هدفي العلم والتعلم، فلما أكون في برنامج أكاديمي مؤطر ومجهز يقول هذا يحثني أكثر وأكثر على طلب العلم وصولا لنيل الأجر من الله جل وعلا.
2: ترى اللي سبحان الله يعني هدفه الشكل ذا تجده يحرص على العلم أكثر، اللي يبي الشهادة عشان وظيفة تلقى بس بشيء اللي يمشيه لينيل هذه الشهادة، لكن الشخص اللي لا يبي العلم فعلا تجد أنه يحرص أكثر. ولذلك أذكر أن يمكن في الجامعة كان يدرس معنا أحيانا الناس كبار، والله أذكرهم كبار يعني إحنا كنا وقتها تعرف شباب صغار، فهم بعضهم كان فوق 30 وحول 40، استغرب بعضهم في موظفين أو استغرب هكذا. فلذلك تجد تحصيله العلمي ما شاء الله جيد، إنه جاي هو يبي العلم
3: صح،
2: هو يبي يعني إنه يعني يتعلم أكثر ازداد.
3: أذكر كانوا يحرجون مع الدكاترة،
2: هم ما شاء الله ما يحبون الحذف،
3: لا اي ما يحبون، مقبلين مقبلين اقبال كبير جدا، فيعني ما شاء الله الدكتور ايضا يتحمس ويعطينا صحيح. من المفردات والوحدات، فجزاهم الله خيرا. على طاري الحذف، في احد الزملاء كان يقول لي يعني بس علمني حتى لو ما محذوف، قل لي محذوف ترى انا على الريحه يعني اي شيء يعني كما تفضلت يعني ما الهمة تراها مهمة جدا في طلب العلم، يجب الإنسان أن يكون صاحب همة كبيرة جدا. ودائما أنا أقول كل طالب حتى اللي الطلاب يعني اللي في سن متقدمة من الشباب متوجه إلى الجامعة، وحتى اللي في الثانوي والمتوسط، وحتى الأمهات التي يسمعنا الآن، يعني هذا الحديث العظيم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. دائما اجعل النية الصالحة واستصحبها معك، حتى لو كنت تدرس طب ولا هندسة ما بلا بالزم علم شرعي، لأن هذه علوم دنيوية نافعة صحيح. تنفع بها المسلمين إن شاء الله.
2: الله يجزاك خير أبو عبد الله، وشكرا لكم مستمعين الكرام، نسأل الله يرزقنا وياكم علم النافع والعمل الصالح، وشكر الله اللي دولتنا يعني الاهتمام بهذا الموضوع الذي مثل ما ذكر أبو عبد الله يعني نقص له نسبة الأمية من كم قلت
3: من أكثر من 60% إلى 3%.
2: الله يعني الحمد لله أيوه. الحمد لله
3: وإن شاء الله أن 300 بعد نحتفل إن شاء الله السنة الجاية أنها نزلت
2: ولا يلاحقونهم يروحون يدورونهم في الهجر وفي الهجر. في الحملات البوادي
3: ونقول أيضا لكل من لديه كبير سن يتقدم في مراكز محور الأمية وحتى في تحفيظ الكبار شجعه ولا تنسى إحضار الكعك
2: أنت بالسكر رأس
3: أيوة أنت بالسكر
2: الله يجزاك خير عبد الله شكرا لكم مستمعينا الكرام نلتقيكم إن شاء الله في حلقة طبية غدا إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام
0: نودعكم بالسلام وفي صباح آخر نلتقيكم
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.

0: علوم القرآن
1: أسلوب القرآن الكريم. أسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه، ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به، فإن لكل كلام إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به، وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عرض كلامهم من شعر أو نثر تتعدد بتعدد أشخاصهم، بل تتعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات التي يتناولها والفنون التي يعالجها.

0: إلى الحصري رحمه الله من سورتي آل عمران والنساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

وعاشروهن بالمعروف

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

ولا تقتلوا أنفسكم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي آل عمران والنساء
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات من الحديث الشريف،
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
3: شرح عمدة الأحكام، برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة مستمعين الكرام، باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. على بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع سؤال المستمع أبو صهيب من الدمام، ويقول في سؤال فضيلة الشيخ: نلاحظ انتشار مظاهر التباهي والتفاخر بين الناس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بالمال والمسكن وغيرها من التفاصيل، وحجة هؤلاء الناس أن ذلك من إظهار النعم، فما توجيهكم حول هذا الموضوع؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد ينبغي به أن يستشعر أن ما جاءه من الخيرات في الدنيا نعم ساقها الله جل وعلا إليه، وكم من عباد الله من يماثله في الأسباب والظروف ومع ذلك لم يحصل على ما حصل عليه من فضل الله جل وعلا. ومن هنا يحسن بالإنسان أن يستشعر أن فضل الله عليه بوجود هذه النعم يحتاج إلى شكر وثناء على الله عز وجل، وبالتالي على العبد أن ينطلق في نظرته لهذه النعم من عدد من الأمور. أولها أن يستشعر أن الله هو المنعم المتفضل، وبالتالي فليس لقدرته أو ذهنه أو نشاطه تأثير لذاته في جلب هذه الأمور، وإنما هو محض فضل الله جل وعلا. والأمر الثاني أن العبد متى تحدث عن هذه النعم ينبغي به أن يشكر الله جل وعلا عليها بأن ينسبها بلسانه إلى الله سبحانه وتعالى. وثالثها أن يستشعر العبد أن هذه النعم يجب أن تصرف في مرضاة الله جل وعلا، فإن الله لم يعطي العبد هذه النعم إلا لتصرف في مراضيه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تقرر هذا فلا بد أن يراعى في هذا الباب عدد من الأمور. أولها أن يستشعر الإنسان أن العبد مأمور بصرف هذه النعم في مراضي الله، وبالتالي فإظهار شيء من صرف النعم في معصية الله أمر محرم، وهو من المجاهرة بالمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والأمر الآخر أنه يجب على الإنسان في استعمال نعم الله أن يكون مجتنبا للإسراف والتبذير، كما قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال: إن المبذرين كانوا يا إخوان الشياطين. ومن هنا على الإنسان أن يستعمل نعم الله في أموره بمقدار ما يحتاج إليه، والأمر الآخر أن هذه النعم لا يجوز للإنسان أن يستعمل منها ما يكون فوق الحاجة، خصوصاً إذا أدى به ذلك إلى تعريض نعم الله إلى الامتهان أو إلقاء شيء من هذه النعم فيما لا يليق بنعم الله جل وعلا. ثم على الإنسان أن يستشعر أن هناك من عباد الله من يطالع هذه الأمور وهو غير قادر عليها، وبالتالي قد يكون هذا من أسباب تأثير النفس على أولئك الأشخاص تأثيراً سلبياً، والشرع يتطلع إلى أن يكون تأثير الإنسان على غيره بالتأثير الإيجابي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا كان عرض هذه المظاهر يؤدي إلى إدخال الحزن والألم على بعض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين لا يجدون مثل هذه النعم، فحينئذ على الإنسان أن ينتهي عن ذلك. ثم إن مشاهدة المعدمين والمحرومين لمظاهر البذخ والإسراف لا شك أنها مما يزرع شيء من النفرة في قلوب أولئك المحرومين تجاه هؤلاء الذين يصرفون نعم الله ببذخ وبمقدار زائد عن الحاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ولذلك فالوصية لإخواني أن يجتنبوا إظهار هذه المظاهر في وسائل التواصل الاجتماعي أو في ما ينشر بالوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها. وعلى الإنسان أن يستشعر حاجة إخوانه، فما فضل عن الحاجة ينبغي به أن يوفره لإخوانه المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبالتالي على الإنسان أن يجتنب مثل هذه التصرفات. وأما ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثرها عليه، فهذا الحديث يراد به التنعم بنعم الله لا إظهار هذه المظاهر أمام الآخرين مما يزيد في غلواء قلوبهم ويكون سببا من أسباب استجلاب العداوة بين أهل الإيمان ووجود شيء من الألم والحسرة في قلوب بعض أهل الإسلام. فالشرع يتطلع إلى أن يتنعم الإنسان بنعم الله عليه، لا أن يجعل هذه النعم سببا من أسباب التفاخر والرياء أمام الآخرين. وقد ورد في التحذير من الرياء والتسميع أحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والله جل وعلا مطلع على ما في القلوب، وهو يعلم مقاصد الخلق ونياتهم، ويعلم من يصور هذه الأمور ليشاهدها الآخرون ليكون ذلك من أسباب تفكرهم وظنهم أن هؤلاء الذين صوروا هذه المظاهر على أعلى الأحوال وأحسنها. ثم هناك معنى آخر ينبغي أن يلتفت إليه، ألا وهو أن هذه التصاوير تكون في مناسبات لا تختص بهؤلاء الأشخاص الذين صور لهم، بل هي مناسبات زواج أو مناسبات فرح معين، ومن ثم لا تختص بأولئك الذين وثقت صورهم في ذلك التوثيق. وبالتالي إذا رأى الآخرون مثل هذه المظاهر احتاجوا إلى أن يتكلفوا وأن يبذلوا أموالاً قد يستلفونها أو يعجزون عن وفائها وسدادها، وبالتالي يكون تصوير هذه المظاهر سبباً من أسباب إلحاق العنة والمشقة بالآخرين. ومن هنا فالوصية للجميع ألا يظهروا مظاهر البذخ والإسراف، وألا يقوموا بتصوير هذه المظاهر أمام الناس. إذا أراد الإنسان أن يظهر مظاهر الفرح في مثل هذه الاجتماعات فيجتنب إظهار المظاهر التي تكون من مظاهر البذخ، يصور اجتماع الناس ويبين لهم أنهم على ألفة ومحبة، لا يصور ما يبذلونه من أموال كثيرة طائلة في ترتيب أمور هذه المناسبات.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ على ما قدمتم في هذه الإجابة بالتفصيل. هذا السؤال التالي من أحد المستمعين يقول فيه بأنه في بداية يومه إذا تعرقلت أموره أو واجه مشكلة في دوامه يقول بشكل عفوي عبارة اليوم واضح من أوله أو اليوم باين من أوله، وسؤاله يقول هل هذه العبارة من التشاؤم والتطير المنهي عنه؟
2: ينبغي بالمؤمن أن يحسن الظن في الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن عبادة، وكما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وبالتالي على العبد أن يستشعر عددا من الأمور، أولها ألا يتشاءم بيومه بسبب حدوث ما لا يرغب فيه في أول يومه، وينبغي به أن يكون حسن الظن في الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، وقال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وعلى الإنسان أن يجتنب سوء الظن في رب العزة والجلال، وأن لا يكون من أمثال أولئك الذين يسيئون الظن في الله جل وعلا، بل عليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسن الظن به، وليعلم بأن سوء الظن ليس من شأن أهل الإيمان، وإنما هو من شأن أولئك المخالفين الذين يخالفون ما ورد في شرع الله جل وعلا. قد قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن هنا فإن المؤمن ينبغي به أن يحسن الظن في الله فيما قدره عليه حتى ولو كان فيما لا تهواه نفسه، فقد يمنعك الله مما ترغبه نفسك من أجل مصلحتك، فيكون هذا من أسباب عود الخير والصلاح لك. وبالتالي على الإنسان أن يظن في الله الخير، ويظن في الله أنه اختار له ما هو أحسن الأمور وأفضلها، وليتذكر قول الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فإن العبد في حياته يتعرض إلى مواطن يحتاج إلى نصر الله فيها، سواء بانتصاره على نفسه أو بانتصاره على من يريد أن يأخذ شيئا من حقوقه أو يمنعه مما هو له، فيحتاج إلى أن ينصره الله جل وعلا. ومن هنا على العبد أن يظن أن الله سينصره وأنه سيؤيده وأنه سيختار له ما فيه صلاح أحواله في الدنيا والآخرة. ومن ثم لا ينبغي بالعبد أن يقول مثل هذه الكلمة لما فيها من سوء الظن بالله جل وعلا، ولما فيها من اعتقاد سوء ذلك اليوم مما يدخل في أبواب التشاؤم.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم حلقتنا بهذا السؤال، يقول فيه المستمع بأن لديه أموال بلغت النصاب وعليه ديون، فهل يخصم قيمة الديون من المبلغ الإجمالي قبل إخراج الزكاة؟
2: أوجب الله جل وعلا الزكاة وجعلها فرضا من فروض الإسلام وركنا من أركان هذا الدين. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنصوص الآمرة بإيتاء الزكاة كثيرة متعددة في كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فإيجاب الزكاة أمر ثابت في الشريعة يدل عليه الأدلة الكثيرة المتعددة، وقد ربط الله جل وعلا إيتاء الزكاة بملك المال، فمن ملك مالا ونصابا وجب عليه أن يؤدي الزكاة في ذلك المال الذي ملكه، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فهذا النص دليل على إيجاب الزكاة في الأموال التي يملكها الإنسان. إذا تقرر ذلك فقد ورد خلاف فقهي بين الفقهاء في الديون التي تكون على الإنسان، هل يخصمها من مقدار الزكاة الواجبة عليه أو لا؟ والأظهر من قول أهل العلم وعليه الفتوى أن الإنسان لا يخصم مقدار الدين من الواجب عليه في الزكاة، وذلك لعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة، فإنها أوجبت الزكاة في جميع الأموال بلا استثناء، ولم تستثني من كان عليه الدين. وقد ورد في النصوص ما يدل على هذا المعنى ويبين الواجب في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إيجاب الزكاة ذكرها مطلقة عامة في جميع الأموال ولم يستثن منها شيئا. وبعض الفقهاء قال بأن الأموال تقسم إلى قسمين: أموال ظاهرة وأموال باطنة، وقالوا بأن الأموال الظاهرة لا يمنع الدين من وجوب الزكاة فيها بخلاف الأموال الباطنة. والأظهر أن الدين لا يمنع من الزكاة مطلقا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها في فقرائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. والمخالفون استدلوا بأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم يكن عنده زكاة لم تطلب منه. فهذا الأثر الوارد عن عثمان في حقيقته يدل على القول بأن الدين لا يمنع من الزكاة، فإنه قال: من كان عليه دين فليؤدي ذلك الدين قبل وقت الزكاة، مما يعني أنه لو لم يؤدي الدين قبل وقت الزكاة لوجب عليه أن يزكي جميع المال عنده ولا يسقط منه ذلك الدين. ولذا فإن الأظهر من قول أهل العلم بأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة في الأموال التي يملكها الإنسان ويتمكن من التصرف فيها. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر لزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذه الحلقة، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
1: الاستئذان. المسلم الواعي آداب دينه لا يدخل بيتا غير بيته إلا باستئذان، وهذا الاستئذان أمر رباني لا يجوز التهاون في شأنه أو التغاضي عنه. إن الدخول إلى بيوت الناس لا يكون نقيا بعيدا عن الشبهات إلا إذا كان بإذن أهله، ومن هنا لا مجال للتلصص والاستغفال والترقب والدخول غير المشروع الذي يخفي وراءه الريب والشكوك. فالاستئذان أزكى وأنقى لسمعة الزائر والمزور، وهذا ما أراده الله لعباده المؤمنين حين شرع الاستئذان.
0: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر.

0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: حديث قدسي. قدسي.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما قد علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيت وجدت ذلك عندي. أخرجه مسلم.
2: حديث قدسي. قدسي.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن.
9: اقرأوا القرآن.
10: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
11: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 24 دقائق عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. الآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. حسن إسلام المرء كماله وتمامه، ما لا يعنيه ما لا يهمه من قول أو فعل ولا تتعلق به مصلحته. وإليكم مستمعي الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، علامة كمال إيمانك انشغالك بنفسك، فمن ترك ما لا يعنيه سلم من كثير من الشر. فانشغل بإصلاح قلبك وعبادة ربك، ودع عنك تتبع أحوال الناس والبحث عن عيوبهم. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف ترك الفضول والتطفل على شؤون الناس من كمال الإسلام. من كمال محاسن إسلام المسلم وتمام إيمانه ابتعاده عما لا يخصه ولا يهمه وما لا يفيده من الأقوال والأفعال. العمر قصير والوقت غال، فكل لحظة تصرفها فيما لا يعنيك هي حسرة عليك يوم القيامة. فاسأل نفسك قبل كل كلمة وفعل: هل هذا يعنيني؟ هل ينفعني في ديني أو دنياي؟ فإن لم يكن كذلك فدعه. الاشتغال بما يعنيك ويهمك يوفر الوقت للطاعة والعمل النافع. الابتعاد عما لا يعني مما حرم الله عز وجل وما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الفضول راحة للقلب والبال، فمن دخل في شؤون الناس دخل الهم قلبه، ومن اشتغل بعيوب الناس نسي عيب نفسه. فارجع إلى نفسك وحاسبها، فإنك عنها مسؤول. هذا الحديث أصل عظيم في الآداب والأخلاق. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف مما لا يعني الإنسان ليس محصورا في الأمور الدنيوية، بل إن مما لا يعنيه أيضا ما هو متعلق بأمور أخروية كحقائق الغيب ونحوها. حسن الإسلام يظهر في حفظ الجوارح، فكما أن الصلاة والزكاة من الإسلام، فكذلك كف اللسان واليد عما لا يعني. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. راحة القلب والبدن في ترك ما لا يعنيك من أحوال الناس. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الحث على الانشغال بما ينفع في الدين والدنيا. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الاشتغال بما يعنيك يقربك من الله، فإذا فرغت من أمر فانصب وإلى ربك فارغب. فاجعل همك الآخرة وشغلك بالله، فمن كان الله همه كفاه الله ما أهمه. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. التطفل والتدخل فيما لا يعنيك باب فتنة، فكم من كلمة قيلت في غير موضعها أفسدت بين القلوب، وكم من سؤال لا فائدة منه جلب عداوة. فكن وقورا حكيما لا تتكلم إلا بخير. فيا عبد الله، تزين بحلية الوقار، فإن من زاد كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه. فاختصر على نفسك الطريق إلى الله بترك ما لا يعنيك، تفز برضا الله تعالى وبراحة القلب. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم:
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي.
1: تنفيذ:
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.
1: محمد في بيته, صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: ورحلت حبيبة القلب في عامها 65. مرضت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ورقدت في فراشها تودع الدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ويبشرها بما لها عند الله تعالى. وحين استشعر أنها سترحل قريبا أخذ ينظر إليها نظرة الزوج المحب ويتزود منها لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا. وبعد 3 أيام من رقدتها أسلمت الروح إلى بارئها بين يدي زوجها الحبيب الذي تفانت في حبه منذ لقيته أول مرة، والنبي الكريم الذي صدقته وكانت أول من آمن به وبرسالته. رحلت الزوجة الحبيبة وتلفت زوجها بعد رحيلها فإذا الدار دونها موحشة، كيف لا وقد رحلت حبيبة القلب. رحلت خديجة عن الدنيا لكنها لم تبرح قلب زوجها صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة. وعاش النبي بعدها 13 سنة وتزوج بغيرها، لكن واحدة منهن لم تستطع أن تزحزح خديجة عن مكانتها في قلبه صلى الله عليه وسلم، فهي الزوجة الأولى والحبيبة الرؤوم التي دافعت عنه وواسته بنفسها

0: إذ حرمني أولاد النساء.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: بديع السماوات والأرض جل جلاله، من الذي أنشأ السماوات والأرض وخلقها خلقا لم يسبقه إلى مثله أحد، الذي أوجد الأشياء مخترعا لها فأبدعها غاية ما يكون الإبداع والحسن والخلق البديع، هو الله. ماذا يعني إيمانك باسم الله بديع السماوات والأرض؟ يعني أن تثبت ما يتضمنه اسم الله بديع السماوات والأرض من صفاته سبحانه، فهو البديع الذي لا مثيل له ولا شبيه، لا في ذاته ولا في صفاته وأفعاله، بارئ الخلق ومبدعه ومتقنه وموجده على غير مثال سابق، وهذا هو الإبداع الكامل المطلق. إيمانك باسم الله بديع السماوات والأرض يعني توحيدك له بهذا الاسم. حين تؤمن باسم الله بديع السماوات والأرض وتجيل على إثر ذلك بصرك وفكرك متأملا في آيات الله الكونية، فإنك ترى الجلال والمهابة لهذا الإله العظيم الذي خلق هذا الكون على أحسن صورة. الدعاء باسم الله بديع السماوات والأرض الذي أوجد السماوات والأرض والكون على عظمته ودقته قادر على أن يوجد أمانيك، بل يوجدها على صورة بديعة فوق ما تتخيلها، وما أمانيك كلها وإن عظمت في جنب قدرته وعظيم إبداعه، فقط ارفع يديك واهتف بمناجاة بديع السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تغفر لنا وترحمنا.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الانشقاق وحتى سورة الزلزلة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الانشقاق وحتى سورة الزلزلة.
1: طريق الخلاص. طريق الخلاص. مما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وهذا قول عمر قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وكان يمر بالآية في ورده بالليلة فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء.
2: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان. فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام حائل 93.3 سميرة 92.8 جبل خشب 93.5 بقعاء 92.5 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله

يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو

And ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم.

عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

وسلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم

إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتةً

فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

خاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم

أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده.

0: الوكيل
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النور.
1: وآية لهم.
2: آية لهم.
3: يقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ نزل أبونا آدم وزوجه عليهم السلام إلى الأرض ليجد ضخاما.

0: عظمة وعظمة وكثرة ما سخر الله لهما مما في السماوات والأرض. لا بد أن تتمعن أيها الإنسان في حجم هذا التسخير الضخم. لك أنت تخاطب نفسك تقول: يا لقدرة الخلاق العظيم الذي أمره بعد الكاف والنون. قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقد سخر لي ما في السماوات وما في الأرض. لنتأمل في بعض ما سخره الله جل وتعالى لآدم وزوجه عليهما السلام، وهو ما سخره سبحانه وتعالى لي ولك ولكل إنسان. ليس المسخر لك خزانا من الماء في بيتك أو محل عملك، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، بما لا تستطيع الأرقام أن تعكسه. إنها بحار وأنهار ووديان، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. تزخر هذه البحار والأنهار بالحياة البحرية بما لا يحصي عدده إلا الله جل وتعالى. يا لقدرة الخلاق العظيم. ليس المسخر لك صندوقا من الفاكهة تبتاعه من السوق، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، بما لا تستطيع الأرقام أن تعكسه. إن الله تعالى سخر لك أكثر من 500,000 نبتة من الأشجار، وبما لا يحصيه إلا الله جل وتعالى من الأعداد لكل نبتة من هذه النبتات. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. خاطب نفسك وقل: يا لقدرة الخلاق العظيم. وليس المسخر لك كهرباء فقط تمدك بالطاقة وتمد البلد التي أنت فيها، ولكنه أعظم من ذلك بكثير. إنهما شمس وقمر يضيئان كوكب الأرض كله، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
1: ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ما ثواب هذا الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. متفق عليه. ثواب الأذكار. التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وهو حسن لغيره. ثواب الأذكار.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأعراف.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين استهداف الحوثي لأعيان مدنية واقتصادية في المناطق الجنوبية. قوات التحالف تؤكد أن الاعتداءات الحوثية تصعيد خطير وستواجه بحزم. وزارة الطاقة تعلن استهداف منشآت تابعة لها في جنوب المملكة ووقوع إصابات. إدانات عربية لاستهداف الحوثي للأعيان المدنية والاقتصادية جنوب المملكة. وزير الخارجية يصل إلى موسكو في زيارة رسمية. وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة. أمير المدينة يؤكد أهمية الفتوى الموثوقة والوسطية في لقاء الرئاسة العامة للإفتاء. اختتام مؤتمر حوار الأمن والتاريخ في الرياض اليوم بمشاركة 160 متحدثاً. الرياض تستضيف اليوم معرض المستودعات والخدمات اللوجستية. الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني. وفي الخبر الأخير، استئناف الرحلات الجوية في إندونيسيا بعد توقفها بسبب رماد بركاني. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجز الواحدة. نشرتنا المطولة بمشيئة الله تأتيكم في تمام الرابعة. شكرا لكم على طيب المتابعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
5: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
6: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بفضله وجوده وعطائه. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الحواري نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: لازلنا أيها الفضلاء في هذه الحلقات نتحدث عن الآيات من أول سورة النساء. تحدثنا عن الست الآيات الأولى في الصفحة الأولى من السورة، وسوف نتحدث هذا اليوم عن ما بعدها من قوله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ولعلنا نتحدث عن ربط هذه الآيات بسالفتها يا شيخ إبراهيم كرما.
4: في هذه الآية الكريمة افتتح الله تعالى بقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ومناسبة هذه الآية لما قبلها، قد مر معنا في الحلقة السالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وقد تكلمت الآيات السالفة عن حق اليتامى، قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ثم ثنى الله تعالى في هذه الآية التأكيد على حق النساء، وذلك كان منتشرا في الجاهلية من هضم حق النساء وحرمانها من الميراث. فأكد الله تعالى في هذه الآية الكريمة حق النساء، فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. أي كما أن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فالنساء كذلك، والنساء شقائق الرجال كما روي بذلك.
3: حسنتم. إذن الآية التي قبلها قالت: وابتلوا اليتامى، وتحدثنا عن اختبار اليتيم، واختبار اليتيم بالنسبة للذكر للرجل إذا آنس منه القائم عليه وليه، آنس منه رشدا، فإنه يختبره، يعطيه شيء من المال يشتري به، فينظر هل يماكس وهل يبحث عن السعر الأقل والبضاعة الأجود ونحو ذلك. وأما المرأة أو البنت فإنها تختبر في بيتها وفي عنايتها بأثاث البيت والقيام عليه، فإذا أحسنت ذلك فقد أونس منها الرشد. هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى في قوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، كما ذكر ذلك جمع من السلف والله عز وجل أعلم. بعد ذلك كما تفضلتم ذكر سبحانه وتعالى أن للرجال نصيب، كما أن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهي الثقافة التي كانت سائدة في الجاهلية، فإنهم كانوا لا يورثون إلا من كان رجلا جلدا شديدا يركب الخيل وينهب الإبل ويرد ما يأخذه العدو أو ما يأخذه السارق، فهذا هو الذي يستحق أن يرث. وأما ما سواه من الضعفاء والنساء والصغار، كذلك من يكون فيهم ضعف في خلقتهم، فكل أولئك كانوا لا يورثونهم. لكن الله سبحانه وتعالى كما ذكرتم فضيلة الشيخ قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولم يقل للذكور وإنما قال للرجال، فبين سبحانه وتعالى أنه كما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، كذلك للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وهنا فيه لفتة لطيفة، وهو أنه لم يقل مما ترك الأبوان، مع أن الأب هو أكثر من يورث، لكنه قال الوالدان. ودائما إذا غلب جانب الأب من الأبوين، من الأم والأب، فيذكران الأبوان، وإذا غلب جانب الأم قيل الوالدان. هنا قال الوالدان مع أن الأب هو الذي يورث في الغالب، يورث أكثر، لكن هنا أريد أن السبب هو الإيلاد، سبب الإرث هو إيش؟ هو الإيلاد، نعم. ولهذا قال مما ترك الوالدان. فكما أن لهذا الرجل حق في إرثه من أبويه، كذلك لأخته حق في إرثها من أبويها، لأن السبب هو الإيلاد، وهو مشترك بين هذه المرأة وأخيها.
4: وكذلك فضيلة الشيخ، هناك لفتة أخرى في هذه الآية في قول وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فيه إرادة حكم النساء على الاستقلال دون أن يقال للرجال والنساء، للاعتناء بأمرهن والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية، فإنهم لم يكونوا كما تفضلتم يورثون النساء والأطفال.
3: نعم، وهو لما قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لا إشكال فيها عند أهل الجاهلية، فهم مسلمون بها. فما الذي أتيت به يا محمد هنا من جديد؟ نعم، نحن نورث الرجال ولهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، لكن جعلها قاعدة ليطبق عليها الأمر الآخر، وهو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ثم هو إشعار بالإيلاد لما ذكر الوالدين بالإيلاد، وصفهما بصفة الإيلاد، ليثبت ذلك للبنت كما يثبت لأخيها. ثم يقول سبحانه وتعالى مما قل منه
4: أو كثر.
3: نعم يا شيخ عبد الله.
5: نعم، تنبيها إلى أن المال لهم حق منه سواء كان كثيرا أو قليلا، لألا يتوهم الإنسان أنه إن كان قليلا فليس له شيء،
3: وإنما يختص بها الرجال دون النساء. فلا يأخذون إلا إذا أخذ الرجال حاجتهم، كلا، يقاسمونهم هذا الإرث
5: قليل أو كثر،
3: قليله وكثيره. نعم. ثم يقول سبحانه مما قل منه أو كثر
5: نصيبا مفروضا.
3: نعم،
5: وهو النصيب المقدر، قدره الله تعالى في كتابه معين المقدار،
3: فقال نصيبا
5: مفروضا،
3: نصيبا مفروضا، فرضه الله سبحانه وتعالى على الرجال والنساء على هذه الأمة، فرضه سبحانه وتعالى على الناس كلهم يتوارثون ذكرهم وإنثاهم على حسب ما سيأتينا إن شاء الله في توزيع المواريث كما ذكرها الله سبحانه وتعالى وتولاها في الآيات التي تأتي بعد. نعم.
4: وهنا لما ذكر الله تعالى أن لكل من الذكور والإناث نصيبا في قليل الإرث وكثيره مما قل منه أو كثر، بين هنا أن ذلك النصيب ليس راجعا إلى العرف والعادة، وليس لهم أن يتصرفوا فيه كما يشاءون، لذا قال تعالى نصيبا مفروضا، أي ذلك النصيب لكل منهم حصة واجبة معينة المقدار مفروضة فرضها الله تعالى من فوق 7 سماوات.
3: ذكر بعض أهل العلم عن أوس بن ثابت الأنصاري أنه توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات لها منها، فقام رجلان هما ابن عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة، فأخذ ماله ولم يعطي امرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فقال يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف حتى أنظر ماذا يحدث الله لي فيهن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ردا عليها وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم، فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار لعدم تصرفهم وضعف النظر في مصالحهم فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم وتصرفاتهم. وفي هذه الآية فوائد، منها بيان علة الميراث وهي القرابة لقوله تعالى الوالدان
5: والأقربون.
3: جميل. وكذلك من جوانب المهمة عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد فإنها سبب للإرث. وكذلك من الفوائد إجمال النصيب المفروض، فكان في هذه الآية توطئة للحكم الذي سيأتي في توزيع المواريث وإبطال لذلك الرأي الفاسد في هذا البيان الشافي من الله سبحانه وتعالى.
5: سبحانه وتعالى. ومفروضة هنا بلاغيا فيها إيجاز بالحذف، فالفارض هو الله، لكن حذف وبني الوصف للمفعول للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يعني والذي خلقه هو الله عز وجل، وهنا والذي فرض هذا النصيب هو الله تعالى.
3: قول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا،
5: نصيبا فرضه الله،
3: سواء في قليل المال
5: أو كثيره.
3: أو كثيره، فأثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله جعل لبناته نصيبا، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا. فنزلت بعد ذلك الآيات في توزيع المواريث، يوصيكم الله في أولادكم إلى قول الله عز وجل الفوز العظيم، فأرسل إليهما أن أعطي أم كجة الثمن مما ترك أوس ولبناته الثلثين ولكما بقية المال. اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا، ردا على ما ساد في الجاهلية نصيبا مفروضا، مثل قولك هذا قسم واجب وحق لازم، فهو اسم في معنى المصدر، فلهذا انتصب في قوله نصيبا مفروضا.
4: في هذه الآية تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون في الاستحقاق فيه، وجه الدلالة قوله للرجال نصيب وللنساء نصيب، وهذا هو المشروع والمعقول والفطري، أن الرجال مقدمون على النساء وهم قوامون عليهن.
3: أحسنتم. في الآية الأخرى قال
4: قبل الآية الأخرى فضيلة الشيخ، في قوله والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، لم يقل الله والأقارب، والأقرب اسم تفضيل، وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب بل الأقرب فالأقرب، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن المعلوم أن هناك خمسة من الورثة لا يمكن أن يحجبوا، وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين،
3: الوالدان والولدان
4: وأحد الزوجين، هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا لأنهم يرثون من الميت مباشرة.
3: أحسنتم. إذن قولها الأقربون يدل على أنه يورث الأقرب فمن بعده، فالأقرب إلى الميت هو الذي أولى بالميراث، ولم يقل الأقارب وإنما قال الأقربون، والأقرب اسم تفضيل كما لا يخفى.
4: في هذه الآية فائدة لطيفة في الوقف، وهو أنه ينبغي للقارئ أن يتوقف في القراءة على كلمة أو كثر، مما قل منه أو كثر، لأن ما بعدها نصيبا مفروضا لا يتعلق بالفاعل في قوله قل وكثر، بل هو متعلق بمقدر، والمعنى جعل هذا نصيبا مفروضا أو حال كونه نصيبا مفروضا،
3: لا يتعلق بالفعل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. في قوله جل ذكره وإذا حضر القسمة أولو القربى، نعم شيخ عبد الله.
5: نعم، لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن النساء كالرجال في حظهن من الميراث قل أو كثر، وعلم سبحانه أن في الأقارب من يرث ومن هم من لا يرث، وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة إن تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم، فهنا سبحانه ندب على سبيل الاستحباب، يعني أن يدفع إليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل ويحصل حسن العشرة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وهنا أتبع الفعل الجميل بالقول الجميل، أتبع الفعل الجميل بالقول الحسن، فقال وقولوا لهم قولا معروفا.
3: إذن قال سبحانه وتعالى هنا وإذا حضر القسمة، فهذا الحكم متعلق بإيش؟ بحضور مجلس القسمة من القرابة أو اليتامى أو المساكين، لأن النفس إذا رأت المال يوزع صار فيها شيء تشوفت له واشتاقت إليه تريد منه شيئا، والله سبحانه وتعالى في مثل هذا راعى هذه النفوس عند تشوفها، فقال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، هؤلاء الثلاثة هم بحاجة إلى المال أكثر من غيرهم، النفس تتشوف إذا رأت المال حتى ولو كانت غنية، لكن هؤلاء يكونون أشد تشوفا وأشد حاجة، فهنا رغب الصدقة عليهم من الميراث ويجعل شيء منه لهؤلاء الحضور وإن كان يسيرا، ليسد هذا التشوف والتطلع في نفوسهم.
5: نعم، هنا في الآية السابقة لما قال سبحانه والأقربون قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، نصيبا مفروضا، لكن في الآية الأخرى أيضا قال أولو القربى، وهذا يدل على أن مراد الآية أن من القرابة من يرث ومنهم من لا يرث.
3: نعم.
5: فالمراد بالآية الأولى من يرث.
3: جميل. والأخرى
5: والمراد بالآية الأخرى من لا يرث.
3: سنتم. إذن هناك من يستحق شيئا من الميراث وهناك من لا يستحق.
5: نعم.
3: فإذا حضر من لا يستحق وكان من الأقارب أو من اليتامى أو من المساكين الفقراء وهؤلاء لا يرثون، كان حريا أن يكرموا ولا يحرموا، فإن كان كثيرا يعطون منه، وإن كان قليلا فإن أعطوا منه شيئا يسيرا فإنهم يتبعون بعد ذلك بالقول المعروف.
5: وفي الآية الأولى قال مفروضة، نصيبا مفروضة، أما هنا قال فارزقوهم منه دون أن يحدد المقدار، رزقا بحسب قدرة وجود هذا المعطي،
3: وهو الذي يسد تشوفهم وتطلع تلك النفوس التي إذا رأت المال تشوفت له. نعم يا إبراهيم.
4: في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، المساكين هم الفقراء وسموا بذلك لأن الفقر أسكنهم، فإن الفقر عاذنا الله منه وإياكم يوجب الذل ولا يتكلم الإنسان لأنه يشعر بأنه غير مسموع وغير مقبول، فتجده ساكنا لا يتكلم لأنه لا يسمع له، وقد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعا كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ثم في ختم هذه الآية قال الله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا.
3: قبل ذلك الشيخ إبراهيم في قوله المساكين كما ذكرتم، وقال في آية أخرى فما استكانوا لربهم، فالاستكانة هي يبدو هذا المعنى فيه انكسار، فيه الانكسار والخنوع والخضوع، فهذا موجود في أنفس الفقراء كما تفضلتم به، فهؤلاء لا يستطيعون أن يطلبوا ولا كذلك يستطيعون أن يصبروا، فهم بين هذا وبين هذا، وقد يكون المال عقارا مثلا أو يكون قليلا لا يقبل الرضخ، وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم، فقد يسبق درهم 100,000 درهم، لكن يجب أن يكون معه القول المعروف، فالآية على هذا القول هي محكمة كما قاله ابن عباس، وجاء في عند ابن عباس وعن ابن عباس وغيره أن منسوخة بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والصواب والله أعلم أنها محكمة وأنها مبنية على استحقاق الورثة لنصيبهم، بينت استحقاق الورثة لنصيبهم واستحبت المشاركة لمن لا نصيب لهم فإنهم يعطون شيئا من المال كما بينته هذه الآية. نعم شيخ إبراهيم.
4: قال تعالى فارزقوهم منه ولم يقل فيه، لأن هؤلاء يعطون من رأس المال وأصله، وأما أموال اليتامى فقد سبق أن مر معنا أن قال الله تعالى فارزقوهم فيها، وقد ذكرنا في حلقة سلفت أنه قال فيها ولم يقل منها لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها فيعطون من الربح، وفيه إشارة لأنه ينبغي لمال لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه، أما هنا فقال فارزقوهم من أي من هذا المال الذي يقسم أمامهم، وهذا إحسان إليهم بالفعل، ثم اتبعه إحسان إليهم بالقول وقولوا لهم قولا معروفا قولا طيبا تطيب به نفوسهم. وهذا القول الطيب جاء تفسيره عند بعض السلف، جاء عن سعيد بن جبير كما نقله عنه قرطبي في تفسيره أنه قال يقال لهم خذوا بورك لكم، وقيل قولوا مع الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا، وقيل لا حاجة مع الرزق لا عذر، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار.
3: جميل. حتى أن ابن عباس جاء عنه أنه قال أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث، فهذا كما قال النحاس هذا من أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير. في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ما شاء عبد الله.
5: نعم، لما أعاد سبحانه وتعالى الوصية باليتامى مرة أخرى.
3: نعم.
5: وختم بالأمر بإلانة القول وكان للتصوير في التأثير بالنفس ما ليس لغيره، أعاد الوصية بهم لضعفهم مصورا حالهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
3: إذن هذه موعظة للأوصياء، أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم، كما قال ابن عباس. وقال الطائفة المراد به جميع الناس، أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم، وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده من بعده. والقول السديد، ما المراد بالقول السديد شيخ عبد الله؟
5: الموافق للقسط المعروف.
3: أي نعم، العدل الصواب الموافق، نعم. فيؤمر المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة، ثم يوصي لقرابته بقدر ما لا يضر بورثه الصغار. وقيل المراد اليتيم ألا ينهروه ولا يستخفوا به.
5: هذا المعنى قيل أنه خطاب لمن يحضر من حضره الموت، نعم، وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقيل أن من خاف إن مات وترك من خلفه أبناء صغارا ضعافا فيخاف عليهم من الظلم والضياع، أن يراقب الله تعالى في من تحته بحفظ أموالهم وحسن التعامل في تربيتهم.
3: جميل. في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زياد، ولي من مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية. هذا الخبر قاله مقاتل بن حيان، ولهذا قال الجمهور إن المراد بالأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم، وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلا لما كان المقصود هو الأكل، فالإنسان في مقصوده الأول في الكسب هو الأكل كما لا يخفى، وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق. وسمي المأكول نارا بما يؤول إليه. روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال: رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخر من نار يخرج من أسافلهم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر فيها أكل مال اليتيم، وقال: وسيصلون، فيها قراءتان، سيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا، يصلاها من صلى النار، يصلاها صلى صلي وصلاء، قال الله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، والصلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها، وهذه من أعظم آيات الوعيد.
5: تعريض بذكر البطون يأكلون في بطونهم نارا، عرض بذلك لخستهم وسقوط هممهم، وكانت العرب تذم بذلك. وأيضا خص البطون لأنها محل للمأكول، وذكر البطون مع أنه معلوم أن الأكل لا يكون إلا في البطون للتأكيد والمبالغة.
3: أحسنتم، بارك الله فيكم، وشكر الله لكم شيخين الفاضلين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، شكر الله لكما ونفعكما ونفع بكما. وشكرنا موصول للمستمعين الكرام على حسن استماعهم وتفضلهم بإنصاتهم، وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله لكم جميعا وبارك فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
2: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي يونس وهود.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم.

لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا

قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.

آيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا

فقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين.

ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

يؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون

مستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا

إنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على

طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعلمون.

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

0: نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي يونس وهود.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن. اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة آل عمران.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة آل عمران.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيبه صلى الله عليه وسلم وعطره. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه وكان صبيا: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي بيده، فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. أخرجه مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد. أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر التطيب، ويعرف بريح الطيب إذا أقبل، وأحب الطيب إليه المسك، وكان لا يرد الطيب إذا قدم إليه. أخرجه الدارمي وصححه الألباني. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: سوانح تدبرية.
4: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. من كمال شريعة الإسلام تنوع عباداتها وكثرة طرق الخير فيها. يتعبد المرء لخالقه بالقلب والقول والفعل عبادات بدنية وأخرى مالية. ديننا شرع لنا ما فيه صلاحنا في كل أمورنا على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. ومن هذه العبادات عبادة مالية، إنها الصدقة والإنفاق. الصدقة شعار المتقين ولواء الصالحين المصلحين، زكاة للنفوس ونماء في المال وطهرة للبدن مرضاة للرب. بالصدقات تدفع عن الأمة البلايا والرزايا، تطهر القلوب من أدران التعلق بهذه الدنيا وشهواتها وملذاتها. والله جل وعلا يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الصدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ويقينه بوعد الله وثوابه العاجل والآجل. ولذا ورد في الحديث: الصدقة برهان، فهي برهان وعلامة على صدق المتصدق المنفق. الصدقة من خصائص المجتمع الإسلامي التكافلي الذي يقوم على التراحم والتواصل والتوادي والبر والترابط الأخوي والإنساني. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الإنفاق على فقراء المسلمين ومساكينهم، والبذل لمن أقعدتهم العاهات والأمراض، والإعانة لمن خنقتهم الديون أو حبستهم في السجون، والصدقة على الأيتام والمطلقات والأرامل ممن لا عمل لهم ولا دخل يسد رمقهم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إن المتصدق محسن على نفسه قبل غيره ينفع نفسه حقيقة، وهذا ما سيجده عند ربه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الشاة التي ذبحوها، قال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. رواه مسلم. الإنفاق في سبيل الله عز وجل والصدقة في سبيل رب العالمين لا تنقص المال، بل تزده وتبارك فيه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. بل هي مخلوفة، يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الصدقة وقاية من النار ورضا للجبار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمر. رواه البخاري ومسلم. الصدقة سبب لمغفرة الذنوب ومحو الخطايا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصدقة شفاء للأدواء ودواء للأمراض. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. حسنه الألباني. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. احرص على الصدقة في حال الصحة والقوة، فهو خير من الصدقة في حال الموت أو المرض أو الاحتضار، وفي كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. رواه البخاري ومسلم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إن مفهوم الصدقة أوسع من ذلك وأرحب مما يظنه بعضهم، فما تنفقه على أسرتك صدقة. فعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. اللهم اجعلنا من المتصدقين والمنفقين في سبيلك، واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.

أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام. شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. جسر القلوب.
6: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
7: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
6: يوم لا ظل إلا ظله.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: جسر القلوب.
6: جسر القلوب
7: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
6: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
7: جسر القلوب.
6: جسر القلوب.
7: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. أما بعد، فحديثنا اليوم عن علاقة المدير بموظفه، تلك العلاقة التي تفرضها طبيعة الأعمال الإدارية لتكون أعلى في إنتاجيتها وتحقيق أهدافها، بل هي المحرك الأساس لأي منظمة، فإن سارت على أسس صحيحة نجحت وأنتجت، وإن لم يكن كذلك فشلت وخسرت، فهي علاقة تتجاوز مجرد إصدار الأوامر والتوجيهات إلى أن تكون علاقة ذات أطر مدروسة واستراتيجيات مخطط لها يمكنها بعد ذلك أن تقيس نجاحها وفشلها. وتبدأ رحلة علاقة المدير بموظفيه باستشعار الأمانة الملقاة عليه بتولي زمام هذه الإدارة، التي هي من المسؤوليات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري. وهي كذلك أمانة يجب عليه أداؤها على وجهها بالعدل في كل شيء، وخصوصا بين موظفيه، فالله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وحتى يصل المدير تجاه موظفيه إلى مرحلة العدل في كل شؤونهم، فإن عليه أن يعرف حقوقهم التي قامت على أسس الشريعة وضمنتها اللوائح والأنظمة، بحيث يؤديها على وجهها فلا يبخس منها شيئا، وإن فاته شيء منها فعليه أن يستمع للمطالبة بها من قبل مرؤوسيه بكل إصغاء واحترام، ثم يسعى جاهدا لردها لهم مغتبطا بذلك، سعيدا بأن كان الوجهة المباشرة لهم دون أن يحتاجوا إلى من هو أعلى منه رتبة أو درجة. فهكذا يجب أن يكون المدير قلبا نابضا بالحب والإخاء من جهة، وبالتوجيه السديد والحكمة والروية من جهة أخرى، فيوازن بين مصلحة العمل العامة ومصلحة الموظفين الخاصة، لا يغلب إحداهما على الأخرى إلا بعد دراسة وافية وإحقاق للحق وتقديم للمصلحة الراجحة، مقنعا موظفيه بقراراته بالأسلوب الأمثل وبالألفاظ الحسنة التي تشعرهم بمزيد من الاحترام والتقدير. وتتسم علاقة المدير بموظفيه بالوضوح والصراحة المزينة بالذوق والأدب، بحيث يدرك كل موظف مهامه بجلاء وكيف سيؤديها، وما التوقعات التي سيحققها، وما العناصر التي سيقوم أداؤه على ضوئها، ضمن خطط واضحة مؤرخة مصحوبة بتوضيحات تساند الموظف في مسيرته العملية، تعينه بعد الله تعالى على أدائها على الوجه المنشود. ومن أسس هذه العلاقة أنها تقوم على مبدأ النصح والشورى، فالله تعالى يقول: وأمرهم شورى بينهم. وإن من لطف العلاقة بين المدير وموظفيه هو ذلك الشعور المتزن بظروف الموظف الخاصة المؤثرة على عمله، والوقوف عليها، ومحاولة مساعدته على تخطي عقباتها، وذلك في حال رغب الموظف في ذلك دون إلحاق الحرج به. وما ذاك إلا لما تتركه الظروف الخاصة من أثر كبير على أداء عمله، وفي هذه المساندة تجسير للعلاقة بينهما وتقوية للصلة فيها. وإن مما يقوي هذه العلاقة أيضا تحفيز الموظف وتشجيعه على منجزاته بالكلمة الطيبة والدعوة الصادقة وبالمحفزات المادية الممكنة، فالمحفز يتخذ مكانة عالية من شعور الموظف بالرضا ويدفعه إلى المزيد من العطاء، وهو منهج نبوي كريم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه، رواه أبو داود وصححه الألباني. ويتيح المدير للموظف كل فرصة سانحة للتدريب والتطوير، فهذا يعين على نمو مهاراته وإتقان مخرجاته العملية، كما أن على المدير أن يسعى في ترقية موظفه المستحق لذلك ونقله إلى مهمة أكبر وأعظم أثرا حينما يبادر إليها وهو عليها قادر. فقد قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وينبغي أن يكون المدير قدوة صالحة لموظفيه في انضباطه وحرصه على عمله، وهذا يوفر له الكثير من العناء في توجيههم نحو تحقيق الأهداف وإنجازها. ويعلو المدير الناجح الموفق عن أساليب التهديد والوعيد التي في الحقيقة لا يستعملها إلا الضعيف في مهارة الإدارة وفنونها، وإن كان لا بد منها في وضع اللوائح والنظم التي كما تحفظ حق الموظف، فإنها تؤمن سبل نجاح المنظمة برمتها. ولا بأس بتذكير الموظف المهمل أو المستهتر وغير الأمين على عمله، فالناس أجناس، وكل نوع منهم يحتاج إلى من يأخذ بيده نحو ما ينفعه هو أولا، ثم ما ينفع العمل ويحقق مصالحه. ولما كان الموظف يحتاج إلى تقييم دوري لأداء عمله، فإن على المدير أن يتقي الله تعالى في ذلك، فيقيم أداءه على أساس العدل وشيء من الفضل والإحسان، دون إجحاف أو تأثير للمواقف الشخصية التي لا تخلو منها أي علاقة بشرية. وعدم الألفة مع أي موظف لا يعني ظلمه أو التقليل من درجة تقييمه، لأن الهدف من التقييم هو التحسين والارتقاء، لا التحطيم والانتقام. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا يجوز للمدير أن يؤخر أجرة الموظف بعد أداء عمله واستحقاقه له، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه وصححه الألباني، كما لا يجوز للمدير أن يتعمد إلحاق المشقة والضرر بالموظف بتكليفه ما لا يطيق من العمل، فإن من فعل ذلك يخشى أن يصيبه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. أيها المستمعون والمستمعات، وفي دوامة العمل المنتج تزداد وتيرة البذل، فيزداد التعب والنصب، وقد يصل الأمر أحيانا بالموظف إلى ما يسمى بالاحتراق الوظيفي، فعلى المدير حينها أن يبدع في إدارة هذه الأزمات الطارئة باتخاذ الأساليب الاحترافية لتخفيف الضغوط النفسية والمعنوية التي تواجه الموظف وتثقل كاهله. ومواقف الرفق هذه من المدير يسجلها الموظف في ذاكرته بمداد من الوفاء والاحتفاء. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ولنعلم أيها الأحبة أن تهيئة البيئة العملية للموظف هو من مهام المدير فعلا، فإن البيئة المريحة لها دور كبير في اجتذاب الموظف إلى مقر عمله وازدياد نسبة ولائه لمنظمته. وإن مما يجسر العلاقة بين المدير وموظفيه هو إشراكهم معه في رسم معالم رؤية العمل ورسالته، بحيث يشعرون بأنهم شركاء حقيقيون فيسعون جميعا في تحقيقها، ويتحملون جميعا مسؤولية ضعفها، ويحتفلون جميعا أيضا بنجاحها. وربما تلونت العلاقة بين المدير وموظفيه بلون من ألوان الصداقة لطول الزمالة وحصول الانسجام والتآلف، وهذا لا ريب أنه ملمح إيجابي. المهم أن لا يؤثر سلبا على اتخاذ القرارات أو يكون على حساب الإنجازات. والمدير النبيه هو الذي يدرك الفرق بين أنماط الموظفين، ولديه مهارة عالية ذاتية أو مكتسبة في التعامل مع كل نمط دون أن يفقد وجودهم أو يقلل من إنتاجيتهم. وحينما يقع الموظف في خطأ في أداء عمله، فإنه يحسن بالمدير ذي الأخلاق الفاضلة أن يستر خطأه ويتعامل معه بالنصح والتوجيه، ليأخذ بيده نحو الصواب ويرقى به نحو النجاح، وهذا يعزز الثقة ويزيد في بنائها ويحقق ثمارها. أسأل الله تعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
7: جسر القلوب.
6: جسر القلوب
7: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
6: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
7: جسر القلوب.
6: جسر القلوب.
7: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة ياسين.
1: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
2: بركة وراحة قلب.
1: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
2: أرحنا بها يا بلال،
1: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة. آيات الصلاة.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة القصص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة القصص.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة لقمان.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على قراءتها خالد المصري، وأستهلها بالعناوين. وزير الخارجية يؤكد على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بين المملكة وروسيا، ويشيد بالتعاون السعودي الروسي بدعم أسواق الطاقة. إدانات عربية لاستهداف الحوثي للأعيان المدنية والاقتصادية جنوب المملكة. قوات التحالف تؤكد أن الاعتداءات الحوثية تصعيد خطير وستواجه بالحزم. وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة. من الإيجاز إلى التفاصيل. بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونيابة عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، سلم نائب وزير الخارجية وليد الخريجي للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي قطعة من كسوة الكعبة المشرفة الحزام، هدية من خادم الحرمين الشريفين لجامعة الدول العربية. وتؤكد هذه الهدية حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول الأعضاء الشقيقة في الجامعة العربية، وتقديرا للمكانة الدينية التي تمثلها الكعبة المشرفة للمسلمين في العالم، ودعما لدور الجامعة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك. التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الروسية موسكو بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وعقد خلال اللقاء جلسة مباحثات رسمية. وأكد الأمير فيصل بن فرحان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بين المملكة وروسيا، كما أشار إلى أن التعاون السعودي الروسي أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة. من جانبه شدد وزير الخارجية الروسي على اهتمام موسكو بجهود تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. وجددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي لهذه الميليشيا، مؤكدة حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها ومقدراتها، محذرة من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ومؤكدة ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيا. من جانبها أعلنت قوات التحالف أن الاعتداءات الحوثية على المملكة ومحاولات استهداف مقدراتها ومواطنيها تصعيد خطير، وأكدت قوات التحالف أنها ستواصل مواجهة النهج العدائي لميليشيا الحوثي بكل حزم. ونستمع في هذا السياق إلى التقرير التالي.
6: بعد أيام من التصعيد الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة، شن الجيش اليمني هجمات على عدة جبهات، محققا تقدما ميدانيا في محافظة تعز والبيضاء، ومواصلا السيطرة على المناطق وسط انكسارات متتالية وقطع لإمدادات الميليشيات بين المحافظات الوسطى والجنوبية. وفي ظل تقهقر في صفوف الحوثي، لجأت إلى نهجها العدائي في استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة لإلحاق الأذى بمقاومة مقدراتها ومواطنيها والمقيمين فيها في سلوك غير مسؤول يعكس العقلية الإرهابية لهذه الجماعة المتطرفة ورفضها الدائم تحقيق السلام والاستقرار في اليمن وجواره العربي والإسلامي وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية. المملكة تعهدت بالرد على هذه الاعتداءات الآثمة والانتهاك السافر لسيادتها والتهديد المباشر لأمنها وسلامة أراضيها، وأكدت أنها ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. وإزاء الاستهداف الحوثي للأبرياء والمنشآت المدنية، أدانت دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية هذا الاستهداف مجددة تضامنها ووقوفها مع المملكة في كل ما تراه مناسبا لوضع حد للعدوان داخل وخارج الحدود اليمنية. الظروف الميدانية على الأرض وتسارعها أثبتت بأن الحوثي لا يهمه سوى امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة وجميع أنواع الأسلحة التي تمكنه من إحكام سيطرته بالقوة على العاصمة ومؤسسات الدولة واستبعاد أي قوة تنافسه على السلطة، ليبقى اليمن رهينة للمتغيرات الخارجية وحسابات من تتبع له هذه الميليشيات.
5: صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة جنوب المملكة صباح اليوم، ما تسبب في نشوب حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، وقد تم احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار. وأوضح المصدر المسؤول أن الاستهدافات تسببت في إصابة عدد من المواطنين والمقيمين. أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي واستهدافها المتعمد للمدنيين ومقدرات المملكة الوطنية والمنشآت والأعيان المدنية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة تكشف مجددا عن النوايا الخبيثة للحوثيين وتبرهن على رفضها لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. من جانب آخر، أدانت عدد من الدول العربية والإقليمية تلك الهجمات الحوثية واعتبرتها انتهاكا خطيرا لأمن وسيادة المملكة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة. استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 195 ألف زائر وزائرة من 23 دولة من المعتمرين والزائرين، اطلعوا خلالها على الجهود المبذولة لخدمة كتاب الله والعناية بطباعته ونشره وترجمة معانيه. تختتم اليوم في الرياض أعمال مؤتمر حوار الأمن والتاريخ تحت عنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية أكثر من 50 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 160 متحدثا من الخبراء والمتخصصين وأكثر من 30 جهة. ويهدف المؤتمر إلى قراءة تاريخ المملكة في مساري الأمن والتنمية بما يرسخ الوعي بمسيرتها ويعزز الهوية والانتماء الوطني. وصل إلى مكة المكرمة 250 معتمرا ومعتمرة ضمن الدفعة الثالثة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، ويمثلون 23 دولة أفريقية، حيث أدى الضيوف مناسك العمرة وسط منظومة من الخدمات والترتيبات التي وفرتها الوزارة لضيوف البرنامج. انطلقت اليوم فعاليات هاكاثون هداية في مركز المؤتمرات بجامعة جدة بتنظيم مشترك بين رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة جدة، وذلك تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. وشهدت انطلاقة الهاكاثون بدء المرحلة الحضورية النهائية التي تعمل خلالها الفرق المشاركة بصورة مكثفة على تطوير أفكارها وتحويلها إلى نماذج وحلول قابلة للتطبيق، مستفيدة من جلسات الإرشاد والاستشارات والخبرات المتخصصة المصاحبة للهاكاثون. تفاصيل هاكاثون هداية مستمعي الكرام مع المشرف العام على الهاكاثون الدكتور سالم عريجة.
1: انطلقت رئاسة الشؤون الدينية من هذا المنطلق الحقيقة لفتح المجال للمبتكرين والمبدعين من أبناء المملكة العربية السعودية وبناتها لتقديم حلول وابتكارات تسهل تجربة القاصدين الدينية في الحرمين الشريفين. انت الآن احنا عندنا يعني ملايين القاصدين والمعتمرين يأتون إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخدمات الدينية جزء رئيس من الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين. فبالتالي نحاول أن نوصل هذه الخدمات لأكبر شريحة ممكن من خلال تقديم حلول متعلقة بالترجمة على سبيل المثال. كيف نستطيع أن نحول فكرة الإرشاد الديني، فكرة إرشاد السائلين أو توجيه السائلين، بحيث لا تكون مثلا اللغات عائق أمامنا. فبالتالي احنا فتحنا مثلا هذا المجال للمطورين لتقديم الأفكار والحلول لمواجهة هذه التحديات اليومية. الجميل في الهاكاثون انه جميع الحاضرين وايضا المنظمين والقائمين على الهاكاثون احنا نعمل بروح مختلفة عن يعني احداث مماثلة. احنا نقدم اليوم جلسات ونقضي اوقات طويلة من التفكير وتحسين الأفكار لاجل هدف سامي يجمعنا جميعا، وهو خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما. أتوقع هذا المنطلق بعث روح كبيرة من الحماس المشاركين. الجميع عنده رغبة أن يكون هو الفائز، أن تكون هذه الفكرة إن شاء الله من الأفكار أو الحلول التي تطبق في الحرمين الشريفين. هذا المنطلق الحقيقة جعل أجواء اليوم الأول أجواء حماسية وأجواء يعني الجميع يعني يعمل بشكل جاد أنه إن شاء الله نخرج في الحفل الختامي بأفكار تليق بمكانة الحرمين الشريفين.
5: لازلنا برفقتكم متابعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي نشرتنا نتابع. أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلزام أصحاب العمل بإبلاغ المتقدمين للوظائف الشاغرة بنتيجة المقابلة الوظيفية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إجرائها. وأوضحت الوزارة أن عدم إبلاغهم يعد مخالفة للأنظمة واللوائح، داعية المتضررين إلى الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بذلك عبر تطبيق الوزارة. أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في العاصمة الرياض هاكاثون الابتكار الحياة بعد التقاعد بمشاركة 45 طالباً جامعياً وحديث التخرج لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز جودة الحياة بعد التقاعد. ويركز الهاكاثون الذي يستمر حتى 9 سبتمبر على 4 مسارات تشمل الصحة والاستقرار المالية وجودة الحياة والمجتمع وفرص العمل الحر والاقتصاد التشاركي. وفي أخبارنا العربية والدولية، حررت القوات اليمنية منطقة اليتمة بمحافظة الجوف وسط تصاعد العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية على أغلب جبهات القتال. وتقدمت القوات اليمنية في جبهات بمحافظة البيضاء وتعز والجوف، وذلك بالتزامن مع غارات للطيران الحربي اليمني على مواقع للحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز، بعدما استهدفت الميليشيا مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. وصلت حركة الملاحة تراجعها عبر مضيق هرمز مع تزايد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة واستمرار تضاؤل عائدات صادرات النفط الإيرانية نتيجة الحصار البحري الأمريكي. وتحاول طهران إنقاذ اقتصادها المنهك والإبقاء على حضورها العسكري مع تثبيت ترتيبات دبلوماسية جديدة لإدارة الملاحة في هرمز. أعلنت بريطانيا أنها ستعلن حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار جهود دعم حل الدولتين. وجاءت هذه الخطوة مع توسع النشاط الاستيطاني خلال الفترة القليلة الماضية وتزايد عنف المستوطنين بهدف تهجير الفلسطينيين. وفي آخر أخبار هذه النشرة، أطلقت القوات الروسية 10 صواريخ و160 طائرة مسيرة على أوكرانيا استهدفت المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف ومنطقة أوديسا بجنوب البلاد. وتأتي هذه الهجمات بعيد انتهاء زيارة المبعوثين الأمريكيين التي كان هدفها إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. مستمعي الكرام، حرر لكم هذه النشرة محمد جدوع وفيصل الرشيد، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يؤكد على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بين المملكة وروسيا، ويشيد بالتعاون السعودي الروسي بدعم أسواق الطاقة. إدانات عربية لاستهداف الحوثي للأعيان المدنية والاقتصادية جنوب المملكة. قوات التحالف تؤكد أن الاعتداءات الحوثية تصعيد خطير وستواجهه بحزم. وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة. أيها الكرام، نفذ لكم هذه النشرة بدر بن حسن الزهراني، وقد قرأتها على سماعكم أنا خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب الاستماع.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: أوصاف القرآن في القرآن.
1: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
2: اقرأ،
3: اقرأ، اقرأ القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا،
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ،
0: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم اقرأوا القرآن، في مستهلها أرق التحية من فريق البرنامج، من الإشراف العام في حانس بيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في التنفيذ والإخراج بدر الزهراني، ومحدثكم مقدما خالد المصري. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا القارئ الشيخ يوسف، الشيخ يوسف الدوسري. حياكم الله الشيخ يوسف.
9: أبو ورد بارك فيك وفي الجميع،
8: أسعدكم الله.
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن.
8: حياكم الله من جديد أيها الكرام. عاد الشيخ يمكن لنا فترة كوني أخذت إجازة ما قدمت البرنامج، لكنك في القلب بلا شك. الله يسعدك، بارك الله فيكم. إذن أيها الأحبة الكرام، في هذه الحلقة المباشرة التي نسعد من خلالها بالاستماع إلى تلاواتكم وقراءتكم لآيات الكتاب العزيز، وقد وصلنا إلى سورة جديدة، سورة الفرقان، ونقرأ من بدايتها بحول الله تعالى وحتى الآية الثالثة. افتحوا مصاحفكم أيها الأحبة، سواء الورقية كانت أو الإلكترونية، على الصفحة رقم 359 في المصحف الشريف، وبسم الله الرحمن الرحيم نستمع إلى تلاوة ضيفنا.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي له ملك السماوات والأرض ولم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

0: ولا نشورا.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
1: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: اقرأوا القرآن.
0: اقرأوا القرآن. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، كما استمعتم إلى هذه التلاوة العطرة بصوت قارئنا الشيخ يوسف الدوسري، بوركتم وبارك الله في هذه التلاوة العطرة. أبرز الملاحظات التي ينبغي على من يتصل علينا طبعا على الرقم 011-405-2999 من سيتصل ويقرأ، ما هي أبرز التوجيهات التي تحبون أن تسمعوا؟
3: طبعا اليوم يعني بداية سورة جديدة، ونحن يعني كل ما دخلنا في سورة تعتبر مرحلة ما هي سهلة، يعني أنك أنت تختم سورة تبدأ بسورة ثانية. طبعا سورة فرقان من السور المكية وعد آياتها 77 آية، وهي من الآيات العظيمة حقيقة، من الآيات الإنسان ينبغي أن يعتني بقراءتها بالطريقة الجميلة والصحيحة، من أجل أنها تتكلم عن توحيد الله عز وجل. لكن من مسألة في برنامجنا نقول إذا أردت أن تقرأ سورة الفرقان خاصة الإخوة اللي بيتصلون اليوم، استعذ، قد تكون الاستعاذة كافية لأول قارئ، لكن لابد أن تبسمل. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان، ولا بد منها في ابتدائك سورة. يعني البسملة لابد أن تبدأ بكل سورة تبدأ بها، تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة التوبة، سواها وفي الأجزاء خير من تلا، يعني داخل أجزائها، لكن في أول سورة، سورة فرقان مثلا، معنا لابد أن نبدأ بالبسملة. يعني فيه الملاحظة اللي هو المد الصلة في قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة، هذا مد يسمونه مد صلة كبرى. إيش معنى كبرى؟ لأن جاءت الحاء هذه المكسورة، حاء الكناية، وأتى بعدها همزة، وهذه الهمزة أو حاء الضمير، وهذه الهمزة التي أتت بعدها، هذه الهمز تمد، جعلتها المد صلة كبرى بحكم المد المنفصل. مد المنفصل، إذا كان القارئ يقرأ بمد المنفصل يمدها أربع حركات، إذا كان يقرأ بقصر المنفصل فيمدها حركتين، تأخذ حكم المد المنفصل.
0: جميل. إذن هذه أبرز الملاحظات، وعلى من سيقرأ بحول الله عز وجل أن يتأنى وأن يقف كما اعتدنا وسمعنا مرارا في الوقفات الصحيحة قدر ما نستطيع. فاصل قصير يا كرام، ليس الفاصل إنما أول متصل بحول الله عز وجل سيكون معنا من الدمام أخونا حسين. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حسين، تفضل. استعد بالله.
4: حسين قضيري من الدمام.
0: أنعم وأكرم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
3: ما شاء الله ما شاء الله عليك حسين. حسين كيفك في التجويد؟
4: يعني زي ما سمعت يا شيخ.
3: لا شف، يعني طبعا لما أنا أقول أسأل واحد شلونك تجويد، لأني واضح عليك أنك ما شاء الله مجود، بس يعني لما تقع في شيء بقول لك وقف، هنا في خطأ. يعني مثلا في قوله تعالى واتخذوا من دونه، هنا النون الساكنة من دونه، النون الساكنة هذه ننظر ما بعدها، إذا ما بعدها حرف من حروف الإخفاء نخفي، إذا بعدها حرف من حروف الإظهار نظهر النون. هنا اختفت النون، ليش اختفت؟ لأن حرف الدال من حروف الإخفاء.
4: القلقلة يعني؟
3: لا، من حروف الإخفاء اللي هي مجموعة، خذها سهلة. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، أول حرف من كل كلمة زد. لذلك في صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم، شف الدال دم، هذه الدال من حروف الإخفاء. زين، فإذا جاءت النون الساكنة هذه فنقول نقرأها بهذه الطريقة، واتخذوا من دوني. وضحت يا شيخ حسين؟
4: نعم حبيبي،
3: الله يسعدك ويبارك فيك.
0: ما شاء الله عليك يا حسين من الدمام، شكرا جزيلا لك على هذا الاتصال وهذه التلاوة. نذهب مباشرة إلى الحدود الشمالية مع أبي ياسر. أبو ياسر، السلام عليكم.
5: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، تفضل، استعد بالله وقرأ.

0: السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: أبو ياسر أعدنا هذه الآية مرة ثانية وهدي شوي لا تستعجل. الذي له أعدها الآية كاملة. الذي له ملك السماوات
0: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: وخلق كل شيء
0: وخلق كل شيء
1: كل كل افتح اللام كل شيء
0: كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
1: لا يخلقون شيئا
0: لا يخلقون شيئا
1: اللام ضم اللام لا يخلقون يخلو لو لقونا
0: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
1: مرة ثانية لا يخلقون
0: لا يخلقون
1: لا تقول لا يخلقون انتبه الألف لابد عشان نفي لأنك أشوف عشان تعرف الفرق بينها شيخ أبو ياسر لما تقول لا يخلقون معناها أنها أثبت لكن الصحيح أنه ما يخلقون فنقول لا يخلقون إذا قلنا لا يخلقون يتغير المعنى
2: أنهم صاروا يخلقون
1: صاروا يخلقون والصحيح أنهم لا يخلقون
0: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
1: ممتاز.
0: ولا يملكون لأنفسهم
1: أنفسهم ولا لأنفسهم
0: لأنفسهم ضرا ولا نفعا.
1: مرة ثانية شوف الفاء مضمومة والسين والهاء مكسورة لأنفسهم
0: لأنفسهم لأنفسهم
1: أيوة
0: ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
1: الله يبارك فيك يا أبو ياسر ويحفظك ويزيدك علم
2: ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا وجزاك خيرا أبا ياسر على هذه التلاوة الطيبة.
1: أنا صراحة أفرح لما يتصل بياسر حقيقة أقولها. ليش؟ لأني جالس أشوف فيه تطور في قراءته وبعدين الميزة فيه إنه من النوع اللي يتقبل التصحيح وفي نفس الوقت يصحح وهذا هو المطلوب. يعني طالب العلم أو طالب المعرفة يجب عليه إنه يكون حليم صبور وفي نفس الوقت يصحح ما يقول مجرد إني خلاص بقرأ وانتهى. يعني بعض الناس يقول لك أنا أهم شيء قدمت قرايتي. لا إذا قدمت قرايتك وحصلت على الفرصة إنك تقرأ على حد حاول إنك ما تطلع من هالمجلس أو هالدقيقة اللي أنت جلست تقرأ فيها إلا خرجت فيها بنتيجة نافعة لك.
2: صحيح وهذا هدف البرنامج أن نصحح التلاوة والأخطاء أن نطور ونحسن من تلاوتنا لكتاب الله عز وجل. فلا تثريب ولا حرج ولا يعني ضرر بالعكس من القراءة والتصحيح. فحياكم الله جميعا على 011-405-2999 والمح الزميل عبد الرحمن الحواطي جزاه الله خير وسعد بانتظار اتصالاتكم. ناخذ اخونا عبد الله من بريده. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: هلا يا عبد الله. السلام كيف حالك؟
3: طيب الحمد لله.
2: ها جاهز؟
3: ايه يا شيخ عايز اقرا سوره الفاتحه.
1: اقرا سوره الفاتحه والبقره كلها.
2: يلا
1: يلا اقرا الفاتحه وش
3: اعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين.
1: ما شاء الله عليك يا عبد الله. كم عمرك يا عبد الله؟
3: 9
1: سنوات. تبغاني اعطيك ملاحظه ولا خلاص؟
3: الا عذره.
1: ايوه شوف انتبه في قوله تعالى مالك يوم الدين. اقراها شوف
3: مالك يوم الدين.
1: أيوة. هذا الصح لانك تو قريتها كذا قريتها الغلطه الاولى قلت مالك يوم الدين. الصحيح مثل ما قريتها الحين مالك يوم الدين مالك يوم الدين. شوف يا عبد الله
3: تم.
1: إذا صرت إمام بجي أصلي معك
3: إن شاء الله.
1: قلت تم
3: صح. السلام.
2: إن شاء الله. الله يحفظك يا عبد الله، شكرا لك على هذه التلاوة. من مكة المكرمة معنا أبو رهف، السلام عليكم.
4: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، تفضل.
4: الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

0: ولا نشورا.
1: ما شاء الله ما شاء الله. أبو رهف كم تحفظ؟
0: كاملا الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله. الله ينفع بك على هالقراية الجميلة والسلسة والمتأنية، وهذا هو المطلوب حقيقة في مثل هالقراءات الجميلة التي تنفع الناس بإذن الله تعالى.
2: الله يبارك فيك. خير
0: الله خير. تعلم منكم الله يحفظكم.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: شكرا جزيلا لأبي رهف من مكة المكرمة على هذه التلاوة الطيبة. طيب كما استمعنا أيها الكرام إلى هذه التلاوات طيب، ونحن بانتظار اتصال قبيل الفاصل التالي. أخونا عبد الله من الجبيل، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور والسرور، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
1: حياك الله شيخ عبد الله، ما شاء الله، الله يبارك فيك. شيخ عبد الله كم تحفظ؟
3: تقريبا أربع أجزاء.
1: شوف قرايتك ممتازة، ويعني ما شاء الله حروفك سليمة، بس انتبه للهمزات. يعني مثلا في قوله تعالى ولا يملكون لأنفسهم، قرأتها انت بهذه الطريقة، ولا يملكون لأنفسهم، لا خلي الحق الهمزة محققة، ولا يملكون لأنفسهم، بهذه الطريقة تكون أجمل وتكون محققة ما شاء الله. الله يبارك فيك يا عبد الله.
3: الله
2: يحفظك. شكرا جزيلا.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.

0: ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل، نازلنا في هذه الحلقة نقرأ من بداية سورة الفرقان وحتى الآية الثالثة برفقة قارئنا الشيخ يوسف الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف من جديد.
4: الله يحييكم وبالجميع.
3: أهلا بكم على 011-405-2999، نأخذ ما اتسعت له الدقائق من اتصالاتكم والاستماع إلى مشاركاتكم. معنا من جدة أخونا سعود، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله، تفضل استعذ بالله وقرأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
4: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا سعود. سعود كم تحفظ يا سعود؟
5: والله يا شيخ ما أحفظ، دعواتك يا شيخ.
4: ما شاء الله ما شاء الله شاء
3: الله يبارك لك ما شاء الله.
4: شهر قراية الزين، شوف افتتاحيتك في القراءة بالاستعاذة والبسملة والابتداء هذا الجميل اللي فيه، يعني يشعر السامع أن عندك حاجة ثقيلة يعني مثل ما يقولون في القراءة. فالسبب أنك ما تحفظ يا سعود، معلش بنضغط عليك شوية.
5: والله يا شيخ نسأل الله العفو والعافية. تقصير
4: تقصير، لكن قراءتك ممتاز. كيف تقرأ؟ طيب عندك ورد يومي تقرأه نظر؟
5: إيه اللهم لك الحمد.
4: كم تقرأ في اليوم؟
5: تقريبا الى جزئين.
4: ما شاء الله ما شاء الله. شوف الاداء، يعني ادائك في القراءه دليل على انك يعني اللي يسمعك يقول حافظ حقيقه، لكن يوم قلت انك تقرا يوميا جزئين فهذا يعني
3: إيه
4: نعم
3: الله.
4: هذا اكبر دليل على انك يعني مهتم بالقراءه، فحاول تحفظ عشان تصلي بالناس يعني تسمع الناس قراءتك، هذا المقصود يا سعود.
3: يعطيك العافيه.
4: الله يحفظك ويبارك
3: فيك. شكرا جزيلا لاخينا سعود وهذه التلاوه الطيبه. الى مكه المكرمه مع محمد، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله يا محمد.
4: حياك الله وحياك محمد،
3: تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
4: ما شاء الله عليك يا محمد. محمد كم تحفظ؟
6: والله مقصر.
4: طيب نبغاك إن شاء الله فيما بعد تحلق
3: بحول
4: الله. طيب شوف محمد، عندي بس ملحوظة يسيرة على قراءتك، يعني ما شاء الله تلاوتك جميلة وتجويدك ما شاء الله ممتاز، بس في قوله تعالى ولم يكن له شريك في الملك، إذا وقفت عليها، إذا وقفت على كلمة الملك وش ينتج عنها الحرف الكاف هذا، شو نسميه من حروف؟ أيوة مو مشكلة عشان بس نصححها وترسخ في ذهنك. الكاف هذا من حروف الهمس، زين، وليس من حروف القلقلة. يعني بمعنى أنك أنت كيف وقفت؟ أنت قلت ولم يكن له شريك في الملك، ك ك قوة،

0: القوة هذه تجعلها كأنها قلقلة في الملك، قلقلة. لكن لما تقول الملك، الملك شوف
1: ملك.
0: همس، حتى أنك يلا تسمعها مني صح؟
1: صح.
0: إذا وقفت على الكاف كأنك يعني تسمع همس، همس فيها، يعني اللي يسموها همس، تسمعها القريب دون البعيد، بس في السماعات والميكروفونات تصير قوية. ولم يكن له شريك في الملك، بس ما أقول في الملك، إذا قلت في الملك معناها أنك كأنك قلقلتها زيادة، أو يسمونها همس زايد فوق، يعني كأنك بالغت في الكاف في الهمس. فالوقف هذا يخليها جميلة، يعني الهمس وهو مثل ما يقولون اللي هو النطق بالحرف مع جريان النفس، وليس اندفاع النفس، يجري النفس في الحرف فقط. الملك، ولا أقول الملك أدفع قوة، لا، بشكل خفيف. لكن بشكل عام ما شاء الله قرايتك ممتازة، ومنت مقصر ما شاء الله بهالقراية الجميلة، أنت مقصر، بس إن شاء الله أنك تكون من الحفاظ بإذن الله تعالى. بحول
1: الله
0: الله
1: يبارك فيك
0: الله
1: شيخ، والله إني أحبكم في الله ومتابعة
0: أحبك الله
1: رمضان
0: أحبك
1: الحمد لله.
0: الله يبارك فيك.
1: دعواتك بالتوفيق يا شيخ،
0: أنت من
1: من
0: مكة؟
1: ديان إن شاء الله. هي من أهل مكة
0: أنت
1: الحمد
0: في
1: لله،
0: مكة أنت؟
1: مصر بس مقيم في مكة.
0: لا ادعو لنا، ادعو لنا، أنت أقرب إلى الكعبة. هو الله يحفظك،
2: شكرا
1: الله
2: جزيلا
1: يوفقك.
2: لأخينا محمد، وبلغنا الله وإياك كل خير. نأخذ أختنا الكريمة سارة من جدة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: تفضل استعيذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
2: ما شاء الله يا سارة. سارة كم تحفظين؟
3: 21.
2: طيب شوفي، في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، الراء لا تصير الفرى، ها لا تصير الفرى، لاحظي كأنها صارت فيها قلقلة، لكن أقرأها الذي نزل الفرقان، الفرقان ما أقول فرقان، لاحظتي؟
3: تمام.
2: بارك الله فيك، الله يحفظك. شكرا جزيلا لأختنا سارة من جدة. إلى أبها وأخينا عبد العزيز، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا عبد العزيز، تفضل استعذ بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده للعالمين نذير.
2: مرة ثانية، مرة ثانية عبد العزيز، ابدأ مرة ثانية وهدي شوية، ها لا تستعجل. يعني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اقرأها كذا.
4: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا،
2: ممتاز.
4: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون
2: لا وقف وقف، كويس كويس الوقف يا عبد العزيز، قل وهم يخلقون، وقف، هم نبدأ ولا يملكون،
4: وهم يخلقون.
2: ايوه.
4: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا،
2: ممتاز،
4: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
2: أحسنت يا عبد العزيز. عبد العزيز أنت اللي اتصلت الأسبوع الماضي وكنت تقف على النون يخلقون
4: الشعراء.
2: أيوة ما شاء الله عليك.
5: ما شاء الله عليك.
2: ما شاء الله. وش القراية الزينة يا عبد العزيز؟ وشلون تطورت ما شاء الله في خلال أسبوع؟ كيف تعلمت ولا قرأتها على أحد ولا كيف؟
4: لا أنا لما أتلوها كذا أحفظها ويمديني أسمعها بنطق صحيح.
2: ما شاء الله. يعني قبل ما تبدأ الحلقة كنت مجهز قراءتها؟
4: نعم يمكن قبلها بنص ساعة من بداية الحلقة.
5: ما شاء الله عليك تبارك.
2: في أي صف تدرس يا عبد العزيز؟
4: الرابع.
2: في الرابع. وتتكلم اللغة العربية بالطريقة هذه دائما؟
4: نعم.
2: تتحدث بهذه الطريقة؟
4: نعم.
2: الله ينفع.
5: ما أجملك يا عبد العزيز.
2: خالد المصري يحب اللغة العربية الفصيحة.
5: بلا شك. كل التحية والتقدير لك يا عبد العزيز على هذه التلاوة الطيبة وعلى هذه التلاوة ما شاء الله الجيدة وعلى النطق ومحاولة الحديث بالفصحى بالشكل البديع والجميل. شكرا.
2: كان يبغى يقول شيء.
5: لديك شيء يا عبد العزيز؟ ذهب.
2: راح.
5: إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لعبد العزيز من أبها ومع أختنا أمة الرحمن من جدة. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تفضل استعيذ بالله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
2: ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا أمة الله. ما شاء الله أمة الرحمن. ما شاء الله. ما شاء الله. شوف أنت تدرسين في الدار وفي الحلقات؟
6: والله أنا درست زمان يعني قبل عدة سنوات مو دحين.
2: ما شاء الله. لكن تحفظين كم؟
6: حفظت القرآن كامل.
2: ما شاء الله. ما شاء الله. قراءتك ما شاء الله سلسة وخالية من الأخطاء. ما شاء الله. الله يبارك فيك.
6: الله يجزيك خير.
2: نفع الله بك.
5: اللهم آمين. شكرا جزيلا لأختنا أمة الرحمن وقد كانت آخر من يتصل بنا في هذه الحلقة مترنما بآيات هذا الكتاب وتاليا لها.
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن.
7: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
8: اقرأوا القرآن.
9: اقرأوا القرآن.
5: أيها الأحبة الأفاضل، تعليم القرآن الكريم رسالة عظيمة يمتد أثرها في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، ودعم هذه الرسالة هو مشاركة في كل آية تتلى وكل طالب يتعلم وكل حافظ يتم حفظ كتاب الرحمن. وفي لقائنا اليوم مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة نتعرف على جانب من جهودها وبرامجها وعلى فرص المساهمة في تعليم كتاب الله واستدامة أثره. يسعدنا في هذه اللحظات أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور حمود بن رشيد المقاطي المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. السلام عليكم دكتور حمود.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات.
5: أهلا بكم شيخنا الفاضل. بداية لو نتحدث عن مشروع تعليم سورة الفاتحة وتصحيح تلاوتها خلال فترة الإجازة الصيفية التي يعني ذهبت هذه، وصلتم إلى تصحيح ما شاء الله عدد كبير أليس كذلك؟
10: نعم الحمد لله
5: ما شاء الله. يمكن من الأرقام التي وصلتنا أنه أكثر من 10,000 معتمر من أكثر من 50 دولة. ماذا تمثل لكم هذه النتائج وكيف يمكن يعني أن تحدثونا عنها؟
10: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم تزف لكم جمعيتكم جمعية بيان وتعليم القرآن الكريم أرقاما مفرحة وأثرا يتجاوز حدود المكان. خلال فترة بث الإجازة الصيفية نفذت الجمعية مشروع تعليم سورة الفاتحة وتصحيح تلاوتها لضيوف الرحمن عبر 30 حلقة في 17 موقعا، واستفاد منها 10,694 مستفيدا من 53 دولة، وبلغ عدد الآيات التي تمت قراءتها وتصحيحها 74,000 آية. هذا ليست أرقاما، فخلف كل رقم ضيف من ضيوف الرحمن تعلم كيف يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة، وسيعود إلى بلده حاملا ما تعلمه في مكة المكرمة إلى أسرته وإلى مجتمعه، وقد يعلم أبناءه ويصحح تلاوة من حوله، فيمتد أثر التعليم من مكة إلى 53 دولة حول العالم. ويكفي أن نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله، فكم من الحسنات تكتب لمن ساهم في تعليم هؤلاء، وكم من الأجور تتجدد مع كل صلاة تقرأ فيها الفاتحة قراءة صحيحة.
5: نعم.
10: إنها والله فرصة لأن يكون المتبرع شريكا في رحلة قرآنية بدأت في مكة ثم امتدت وامتد أثرها إلى أنحاء العالم. التحدي اليوم هو ألا يتوقف هذا الأثر.
5: نعم.
10: لذلك أطلقت الجمعية مشروع خماسية خير مكة، وهو فرصة تجمع للمتبرع 5 أبواب للخير في مساهمة واحدة: تعليم سورة الفاتحة وطباعة المصاحف وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس وسقي الماء والمساهمة في مبنى الصدقة الجارية الذي تجاوز بحمد الله أكثر من 50%. كما يمكن للمتبرع أن يجعل مساهمته هدية وأجر لوالديه أو لوالدته أو لمن يحب، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، فتصلهم بإذن الله هدية تحمل أثر القرآن والسقيا والإطعام والصدقة الجارية في مكة المكرمة، من خلال طلب بطاقة الإهداء الخاصة بالأم من خلال متجر جمعية بيان. إنها ليست هدية عادية، بل هي 5 أبواب للخير في هدية واحدة يمتد أثرها وتتجدد حسناتها بإذن الله تعالى.
5: ما شاء الله تبارك الله، جمعتم أبواب خير وقدمتموها بطريقة ميسرة وسهلة وقريبة لمن يحب الاستزادة والاغتراف من هذه الأجور العظيمة، فهنيئا حقيقة لكم وهنيئا لمن يسير في هذا الطريق ويبذل فيه. طيب كيف نساهم؟ من يستمع الآن ويرغب بأن يشارك في خماسية خير مكة، كيف له ذلك؟
10: من أراد المساهمة في خماسية خير مكة من خلال تطبيق مصر الراجحي، يدخل على التحويل في أسفل الصفحة ثم يختار خدمات ثم جمعية خيرية ثم يكتب في خانة البحث بيان، ثم تخرج له اسم الجمعية: جمعية بيان لتعليم القرآن بمكة المكرمة، ثم يختار الحساب المخصص للمشروع الصدقات العامة، ثم يدخل المبلغ الذي يريد أن يتبرع به 500 بما تجود به نفسه، أو التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة. ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكن التواصل على الواتساب رقم 0500-329-329. أعيد الرقم مرة أخرى: 0500-329-329.
5: جميل جدا، بارك الله فيه الجهود وفي هذا الخير، نسأل الله عز وجل أن يكلل هذا السعي بالنجاح، وأن يرى المستمع المتبرع والمتبرع أثر هذا الخير في حياته وبعد مماته. شكرا جزيلا لكم الدكتور حمود بن رشيد المقاطي، وأنت المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، شكرا جزيلا.
10: شكرا لكم،
5: بارك الله فيكم. كما سمعتم أيها الكرام، أبواب الخير ما شاء الله قريبة من الجميع، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنامها. نعود من جديد في ختام الحلقة مع شيخنا يوسف الدوسري. شيخ يوسف ما شاء الله أكثر من يمكن عشر أشخاص بين متصل ومتصلة. كيف استمعت ورأيت التلاوة؟
2: ما شاء الله، يعني ما شاء الله، أنا اللي أشوفه هو اللي يسعدني حقيقة، لما أشوف واحد يتصل علي مثلا قبل شهر أو شهرين وكأنك سبحان الله تنتظره في كل حلقة أنه يجيب شيء جديد، يعني من ناحية التطور. وهذا ملاحظناه على أكثر المتصلين، يعني ما شاء الله فيه فيه أداء جيد، فيه تطور في القراءة، فيه تحسن، فيه فهم للأخطاء اللي يخطئ الواحد يصحح مباشرة، هذه من أهم الأشياء. لكني أختم يعني بما أن ختمنا الحلقة، فأقول اقرأوا القرآن وتعلموا تلاوته على الوجه الصحيح، فحسن القراءة يعين على التدبر والعمل، ويعين على أيضا أنك تقرأ وأنت متأثر، ويصبح نتيجة هذا التأثر يعني في أعمالك وفي سلوكك. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فابدأوا وصححوا تلاوتكم ولا تؤجلوا.
5: إيه والله نعم الوصية. وأنت عندما ذكرت أن يتعلم الإنسان ماذا يقرأ فيفهم هذه الرسالة العظيمة من الله عز وجل، وهو كلامه جل في علاه، يفهم معناه فيتدبر فيتأثر فيخشع هذا القلب فيعمل الإنسان بمقتضاه. فاللهم اجعلنا من القارئين المتدبرين العاملين بهذا الكتاب العزيز والحافظين له في هذه الحياة الدنيا، واجعله اللهم شاهدا وشفيعا لنا بعد مماتنا. شكر لكم شيخ يوسف.
2: شكر لك ولكل من ساهم معنا في بث هذه الحلقة ولكل من استمع إلينا،
5: أسعدكم الله. كما نوصل لكم أيها الكرام تحية فريق البرنامج كافة، على الأمل الملتقى بكم بمشيئة الله في يوم الأحد القادم بمشيئة الله بعد نشرة الرابعة. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: اقرأوا القرآن،
11: اقرأوا القرآن،
9: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ،
1: اقرأ
2: القرآن.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة،
4: مجالس السيرة،
3: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء
5: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين
6: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الحديد حتى سورة الصف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الحديد حتى سورة الصف.
1: بينات.

0: بينات
1: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية. والأز والهز التحريك، أي تحركهم وتحثهم على المعاصي.
0: بينات
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.

إن الذي صنعنا بقوم لوط من الدمار وإن جاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله.

بالأيكة قوم شعيب عليه السلام هو شركهم بالله عز وجل وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. ولما كان قوم شعيب بعد قوم لوط

كانت قبيلة ثمود تسكن مدينة الحجر بين تبوك والمدينة، وقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنهم كذبوا صالحاً نبيهم، وقد آتاهم الله عز وجل من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح عليه السلام، وقد أطلق الله عليهم تكذيب كل المرسلين، لأن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل.

كان قوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتًا من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشرًا وبطرًا وعبثًا، كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر.

أخبر الله عز وجل أن الصيحة أخذت قوم صالح وقت الصباح من اليوم الرابع، لما عتوا وعقروا الناقة، وقال لهم نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فما أغنى عنهم ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظنوا بمائها عن الناقة، ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك.

0: يخبر الله تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق والعدل، خلقهما لنفع عباده وليعبدوه ويوحدوه. ثم أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الساعة، وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به.
1: إن ربك هو الخلاق العليم.
0: في هذه الآية تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه شيء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد.

0: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما آتيناك القرآن العظيم فاستغن به، ولا تنظرن إلى الدنيا وزينتها، ولا تغبط أهلها على زهرتها الفانية، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم ومخالفتهم دينك، وألن جانبك لمن اتبعك من عباد الله المؤمنين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا. ومعنى تسمية القرآن مثاني هو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، فهو ذكر الشيء ومقابله.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ألم تر أن الله يسبح

دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

فان ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ولوالدي وللمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: إماما. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم رحمتك التي وسعت بها عبادك فاشملنا بها يا رحمن الدنيا والآخرة، إنك أنت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.

أي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد عظم الله

ميدان يؤدي فيه المسلم طاعاته وعباداته لكان ذلك كافيا. ولهذا تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على أهمية الوقت وعلو منزلته. ولقد تنوعت أساليب القرآن في تعظيم الوقت، ولقد أقسم الله بالوقت وببعض أجزائه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر، وقال سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، وقال سبحانه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقال سبحانه: والضحى، والليل إذا سجى، وقال سبحانه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. ولقد حث الله

قال الأشهر فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن الله سبحانه وتعالى حينما يقسم بشيء فإنه يعظمه ويبين أهميته، ولهذا جاءت السنة مبينة لأهمية الوقت في أحاديث وأساليب كثيرة. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون عليهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله

عنه صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن

اغتنم به. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ولقد عني السلف بأوقاتهم، ولقد

ويقول الحسن أيضا: أدركت أقواما يحرصون على أوقاتهم أكثر من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. ويقول أبو مسلم الخولاني: لو أعلم أن جهنم تسعر اليوم ما زاد ذلك في عملي شيئا. عباد الله، هناك أمور تعين المسلم على اغتنام وقته، فمن ذلك عباد الله ذكر الله. يقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول سبحانه: ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكذا عباد الله، الكثرة الصيام والقيام. لقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال أنه لا يفطر.

في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع

لأعيذنه. وكذا عباد الله، المحافظة والاستمرار على الطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل المات فإن الله

والتسويف، فإن التسويف كما يقول بعض السلف سيف مسلط على الإنسان فيضيع وقته، فعلى المسلم أن يغتنم أوقاته في طاعة الله. فمن فرط في حال الشباب فإنه لا يدرك في حال الهرم، ومن فرط في حال الصحة فإنه لا يدرك في حال المرض، ومن فرط في حال الغنى فإنه لا يدرك في حال الفقر، ومن فرط في حال الفراغ فإنه لا يدرك في حال كثرة الشواغل، ومن فرط في حال الحياة فإنه لا يدرك بعد الموت. فعلى المسلم أن يحرص ولا يفرط ولا يستطيع الرجوع إلى الدنيا ليعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، لقد كانت حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترجمةً حقيقيةً في استغلال الوقت، فقد كان صلى الله عليه وسلم يُكثِر من ذكر الله على كل حين وكل حال، فلقد كان يذكر الله في دخوله وفي خروجه وفي نومه وفي يقظته وبعد صلواته وعند سفره وعند رجوعه. قد كان صلى الله عليه وسلم حياته عامرةً بطاعة الله، قيامًا في الليل وصيامًا في النهار وجهادًا في سبيله. لقد فعل ونحن مأمورون بالاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن خير ما تُعمر به الأوقات هو كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن في بداية العام الدراسي، وإنه خير مما يُشغل به أوقات

فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من علم القرآن وتعلم من علم القرآن وتعلمه. وكذلك عباد الله، الحلقات الدروس العلمية التي تقام من شرح المتون والكتب والأحاديث التي يقوم عليها مجموعة من علماء هذه البلاد، فإن صرف الشباب لحفظ كتاب الله ودراسة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلحاقهم

0: ما جرت على الأمة إلا الوبال والضلال والفساد. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين في على الثغور، اللهم سددهم ووفقهم وارحم شهداءهم واشف وارضاهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: من ثمرات اتباع السنة: لاتباع سنة أخي الحبيب ثمرات كثيرة، منها الوصول إلى درجة المحبة، فبالتقرب لله عز وجل بالنوافل تنال محبة الله عز وجل للعبد. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة وآثرته طوعا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعنى، وارجع من حيث شئت، فالتمس نورا فلست على شيء. نيل معية الله تعالى للعبد، فيوفقه الله تعالى للخير، فلا يصدر من جوارحه إلا ما يرضي ربه، عز وجل، لأنه إذا نال المحبة نال المعية. إجابة الدعاء المتضمنة لنيل المحبة، فمن تقرب بالنوافل نال المحبة، ومن نال المحبة نال إجابة الدعاء. ويدل على هذه الثمرات الثلاث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الإسراء.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

0: وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الإسراء.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
2: بركة وراحة قلب.
1: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
2: أرحنا بها يا بلال،
1: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة. آيات الصلاة.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا، ونظروا فأبصروا، وسمعوا فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما نسيناه فابتدرنا، وما قصرت عنه أعمالنا وأعمارنا وآمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ علينا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وآنس وحشتنا إذا أمتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم أنت الذي بقدرتك خلقتنا، وبلطفك هديتنا، وبجميل سترك سترتنا، وفي أحسن صورة صورتنا، ومن خير أمة أخرجتنا، فاتمم علينا نعمك التي لا تعد ولا تحصى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، وسمع ووعى، وممن سبقت لهم منك الحسنى، وممن نال أفضل ما يتمنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى، ولا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم بك لاذت قلوبنا، وعلى بابك ناخت مطايانا، وبحبل جودك تعلقت آمالنا. اللهم خذ بنواصينا إليك، ويسر لنا الصواب، وألهمنا الحق، وأعنا عليه، وارزقنا سعادة لا تبقي مكانا للحزن في حياتنا. اللهم بلغنا ما لا تبلغ آمالنا إليه، ووفقنا في حياتنا إلى كل خير لم تبلغه مسألتنا، يا خير من وقفت الأقدام بين يديه ورفعت الأيدي إليه وسجدت الجباه لجبروته، استجب دعاءنا وحقق برحمتك آمالنا ووسع بفضلك أرزاقنا. اللهم إنا نسألك فرجا تقر به أعيننا وتصح به أبداننا وتسمو به أرواحنا. اللهم اجبر خواطرنا جبرا أنت وليه وأهله، وأعطنا سؤلنا وأسعد قلوبنا، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم حقق لنا كل الأمنيات وعلق قلوبنا بجميل الطاعات، واغمرنا بعفوك ومغفرتك، وأمطرنا بكرمك ورحمتك، ولا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي طه والأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي طه والأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة مستمعين الكرام، باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. على بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع سؤال المستمع أبو صهيب من الدمام، ويقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، نلاحظ انتشار مظاهر التباهي والتفاخر بين الناس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بالمال والمسكن وغيرها من التفاصيل، وحجة هؤلاء الناس أن ذلك من إظهار النعم، فما توجيهكم حول هذا الموضوع؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد ينبغي به أن يستشعر أن ما جاءه من الخيرات في الدنيا نعم ساقها الله جل وعلا إليه، وكم من عباد الله من يماثله في الأسباب والظروف ومع ذلك لم يحصل على ما حصل عليه من فضل الله جل وعلا. ومن هنا يحسن بالإنسان أن يستشعر أن فضل الله عليه بوجود هذه النعم يحتاج إلى شكر وثناء على الله عز وجل، وبالتالي على العبد أن ينطلق في نظرته لهذه النعم من عدد من الأمور. أولها أن يستشعر أن الله هو المنعم المتفضل، وبالتالي فليس لقدرته أو ذهنه أو نشاطه تأثير لذاته في جلب هذه الأمور، وإنما هو محض فضل الله جل وعلا. والأمر الثاني أن العبد متى تحدث عن هذه النعم ينبغي به أن يشكر الله جل وعلا عليها بأن ينسبها بلسانه إلى الله سبحانه وتعالى. وثالثها أن يستشعر العبد أن هذه النعم يجب أن تصرف في مرضاة الله جل وعلا، فإن الله لم يعطي العبد هذه النعم إلا لتصرف في مراضيه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تقرر هذا فلا بد أن يراعى في هذا الباب عدد من الأمور. أولها أن يستشعر الإنسان أن العبد مأمور بصرف هذه النعم في مراضي الله، وبالتالي فإظهار شيء من صرف النعم في معصية الله أمر محرم، وهو من المجاهرة بالمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والأمر الآخر أنه يجب على الإنسان في استعمال نعم الله أن يكون مجتنبا للإسراف والتبذير، كما قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال: إن المبذرين كانوا يا إخوان الشياطين. ومن هنا على الإنسان أن يستعمل نعم الله في أموره بمقدار ما يحتاج إليه، والأمر الآخر أن هذه النعم لا يجوز للإنسان أن يستعمل منها ما يكون فوق الحاجة، خصوصا إذا أدى به ذلك إلى تعريض نعم الله إلى الامتهان أو إلقاء شيء من هذه النعم فيما لا يليق بنعم الله جل وعلا. ثم على الإنسان أن يستشعر أن هناك من عباد الله من يطالع هذه الأمور وهو غير قادر عليها، وبالتالي قد يكون هذا من أسباب تأثير النفس على أولئك الأشخاص تأثيراً سلبياً، والشرع يتطلع إلى أن يكون تأثير الإنسان على غيره بالتأثير الإيجابي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا كان عرض هذه المظاهر يؤدي إلى إدخال الحزن والألم على بعض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين لا يجدون مثل هذه النعم، فحينئذ على الإنسان أن ينتهي عن ذلك. ثم إن مشاهدة المعدمين والمحرومين لمظاهر البذخ والإسراف لا شك أنها مما يزرع شيء من النفرة في قلوب أولئك المحرومين تجاه هؤلاء الذين يصرفون نعم الله ببذخ وبمقدار زائد عن الحاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ولذلك فالوصية لإخواني أن يجتنبوا إظهار هذه المظاهر في وسائل التواصل الاجتماعي أو في ما ينشر بالوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها. وعلى الإنسان أن يستشعر حاجة إخوانه، فما فضل عن الحاجة ينبغي به أن يوفره لإخوانه المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبالتالي على الإنسان أن يجتنب مثل هذه التصرفات. وأما ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثرها عليه، فهذا الحديث يراد به التنعم بنعم الله لا إظهار هذه المظاهر أمام الآخرين مما يزيد في غلواء قلوبهم ويكون سببا من أسباب استجلاب العداوة بين أهل الإيمان ووجود شيء من الألم والحسرة في قلوب بعض أهل الإسلام. فالشرع يتطلع إلى أن يتنعم الإنسان بنعم الله عليه، لا أن يجعل هذه النعم سببا من أسباب التفاخر والرياء أمام الآخرين. وقد ورد في التحذير من الرياء والتسميع أحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والله جل وعلا مطلع على ما في القلوب، وهو يعلم مقاصد الخلق ونياتهم، ويعلم من يصور هذه الأمور ليشاهدها الآخرون ليكون ذلك من أسباب تفكرهم وظنهم أن هؤلاء الذين صوروا هذه المظاهر على أعلى الأحوال وأحسنها. ثم هناك معنى آخر ينبغي أن يلتفت إليه، ألا وهو أن هذه التصاوير تكون في مناسبات لا تختص بهؤلاء الأشخاص الذين صور لهم، بل هي مناسبات زواج أو مناسبات فرح معين، ومن ثم لا تختص بأولئك الذين وثقت صورهم في ذلك التوثيق. وبالتالي إذا رأى الآخرون مثل هذه المظاهر احتاجوا إلى أن يتكلفوا وأن يبذلوا أموالاً قد يستلفونها أو يعجزون عن وفائها وسدادها، وبالتالي يكون تصوير هذه المظاهر سبباً من أسباب إلحاق العنة والمشقة بالآخرين. ومن هنا فالوصية للجميع ألا يظهروا مظاهر البذخ والإسراف، وألا يقوموا بتصوير هذه المظاهر أمام الناس. إذا أراد الإنسان أن يظهر مظاهر الفرح في مثل هذه الاجتماعات فيجتنب إظهار المظاهر التي تكون من مظاهر البذخ، يصور اجتماع الناس ويبين لهم أنهم على ألفة ومحبة، لا يصور ما يبذلونه من أموال كثيرة طائلة في ترتيب أمور هذه المناسبات.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ على ما قدمتم في هذه الإجابة بالتفصيل. هذا السؤال التالي من أحد المستمعين، يقول فيه بأنه في بداية يومه إذا تعرقلت أموره أو واجه مشكلة في دوامه يقول بشكل عفوي عبارة اليوم واضح من أوله أو اليوم باين من أوله، وسؤاله يقول هل هذه العبارة من التشاؤم والتطير المنهي عنه؟
2: ينبغي بالمؤمن أن يحسن الظن في الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن عبادة، وكما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وبالتالي على العبد أن يستشعر عددا من الأمور، أولها ألا يتشاءم بيومه بسبب حدوث ما لا يرغب فيه في أول يومه، وينبغي به أن يكون حسن الظن في الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، وقال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وعلى الإنسان أن يجتنب سوء الظن في رب العزة والجلال، وأن لا يكون من أمثال أولئك الذين يسيئون الظن في الله جل وعلا، بل عليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسن الظن به، وليعلم بأن سوء الظن ليس من شأن أهل الإيمان، وإنما هو من شأن أولئك المخالفين الذين يخالفون ما ورد في شرع الله جل وعلا. قد قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن هنا فإن المؤمن ينبغي به أن يحسن الظن في الله فيما قدره عليه حتى ولو كان فيما لا تهواه نفسه، فقد يمنعك الله مما ترغبه نفسك من أجل مصلحتك، فيكون هذا من أسباب عود الخير والصلاح لك. وبالتالي على الإنسان أن يظن في الله الخير، ويظن في الله أنه اختار له ما هو أحسن الأمور وأفضلها، وليتذكر قول الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فإن العبد في حياته يتعرض إلى مواطن يحتاج إلى نصر الله فيها، سواء بانتصاره على نفسه أو بانتصاره على من يريد أن يأخذ شيئا من حقوقه أو يمنعه مما هو له، فيحتاج إلى أن ينصره الله جل وعلا. ومن هنا على العبد أن يظن أن الله سينصره وأنه سيؤيده وأنه سيختار له ما فيه صلاح أحواله في الدنيا والآخرة. ومن ثم لا ينبغي بالعبد أن يقول مثل هذه الكلمة لما فيها من سوء الظن بالله جل وعلا، ولما فيها من اعتقاد سوء ذلك اليوم مما يدخل في أبواب التشاؤم.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم حلقتنا بهذا السؤال، يقول فيه المستمع بأن لديه أموال بلغت النصاب وعليه ديون، فهل يخصم قيمة الديون من المبلغ الإجمالي قبل إخراج الزكاة؟
2: أوجب الله جل وعلا الزكاة وجعلها فرضا من فروض الإسلام وركنا من أركان هذا الدين. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنصوص الآمرة بإيتاء الزكاة كثيرة متعددة في كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فإيجاب الزكاة أمر ثابت في الشريعة يدل عليه الأدلة الكثيرة المتعددة، وقد ربط الله جل وعلا إيتاء الزكاة بملك المال، فمن ملك مالا ونصابا وجب عليه أن يؤدي الزكاة في ذلك المال الذي ملكه، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فهذا النص دليل على إيجاب الزكاة في الأموال التي يملكها الإنسان. إذا تقرر ذلك فقد ورد خلاف فقهي بين الفقهاء في الديون التي تكون على الإنسان، هل يخصمها من مقدار الزكاة الواجبة عليه أو لا؟ والأظهر من قول أهل العلم وعليه الفتوى أن الإنسان لا يخصم مقدار الدين من الواجب عليه في الزكاة، وذلك لعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة، فإنها أوجبت الزكاة في جميع الأموال بلا استثناء، ولم تستثني من كان عليه الدين. وقد ورد في النصوص ما يدل على هذا المعنى ويبين الواجب في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إيجاب الزكاة ذكرها مطلقة عامة في جميع الأموال ولم يستثن منها شيئا. وبعض الفقهاء قال بأن الأموال تقسم إلى قسمين: أموال ظاهرة وأموال باطنة، وقالوا بأن الأموال الظاهرة لا يمنع الدين من وجوب الزكاة فيها بخلاف الأموال الباطنة. والأظهر أن الدين لا يمنع من الزكاة مطلقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها في فقرائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. والمخالفون استدلوا بأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم يكن عنده زكاة لم تطلب منه. فهذا الأثر الوارد عن عثمان في حقيقته يدل على القول بأن الدين لا يمنع من الزكاة، فإنه قال: من كان عليه دين فليؤدي ذلك الدين قبل وقت الزكاة، مما يعني أنه لو لم يؤدي الدين قبل وقت الزكاة لوجب عليه أن يزكي جميع المال عنده ولا يسقط منه ذلك الدين. ولذا فإن الأظهر من قول أهل العلم بأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة في الأموال التي يملكها الإنسان ويتمكن من التصرف فيها. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر لزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذه الحلقة، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: club.
1: تلكم الجنة. ليس للجنة إلا طريق واحد. قال ابن القيم: هذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم. وأما طرق الجحيم فأكثر من أن تحصى، ولهذا يوحد الله سبحانه سبيله ويجمع سبل النار، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي ومن السبيل جائر عن القصد، وهي سبيل الغي. وقال: هذا صراط علي مستقيم. قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذه سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال ابن القيم: فإن قيل فقد قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هي سبل تجمع في سبيل واحد، وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق الأعظم، فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان، وهو شعبة كما يجمع ساق الشجرة أغصانها وشعبها. وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره، وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا. تلكم الجنة.
2: فرائد وفوائد.
3: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي التوبة ويونس.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي التوبة ويونس.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: التعاون، التعاون هو مساعدة الرجل لصاحبه، فإن كان على الخير فهو المحمود، وإلا كان بحسب الأمر الذي يعان عليه. والتعاون على الخير من صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث رواه مسلم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الإيثار، الإيثار هو تقديم المسلم أخاه على نفسه في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب من الله، وهو من أخص صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقوله جل شأنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ وفي رواية قال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. وفي رواية: فباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: محاضرة الأسبوع.
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن: ونزلناه تنزيلا.
3: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن: وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس
1: الإقراء.
0: مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
1: مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بفضله وجوده وعطائه. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الحواري نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
2: لازلنا أيها الفضلاء في هذه الحلقات نتحدث عن الآيات من أول سورة النساء. تحدثنا عن الست الآيات الأولى في الصفحة الأولى من السورة، وسوف نتحدث هذا اليوم عن ما بعدها من قوله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ولعلنا نتحدث عن ربط هذه الآيات بسالفتها يا شيخ إبراهيم كرما.
3: في هذه الآية الكريمة افتتح الله تعالى بقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ومناسبة هذه الآية لما قبلها، قد مر معنا في الحلقة السالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وقد تكلمت الآيات السالفة عن حق اليتامى، قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ثم ثنى الله تعالى في هذه الآية التأكيد على حق النساء، وذلك كان منتشرا في الجاهلية من هضم حق النساء وحرمانها من الميراث. فأكد الله تعالى في هذه الآية الكريمة حق النساء، فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. أي كما أن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فالنساء كذلك، والنساء شقائق الرجال كما روي بذلك.
2: أحسنتم. إذن الآية التي قبلها قالت: وابتلوا اليتامى، وتحدثنا عن اختبار اليتيم، واختبار اليتيم بالنسبة للذكر للرجل إذا آنس منه القائم عليه وليه، آنس منه رشدا، فإنه يختبره، يعطيه شيء من المال يشتري به، فينظر هل يماكس وهل يبحث عن السعر الأقل والبضاعة الأجود ونحو ذلك. وأما المرأة أو البنت فإنها تختبر في بيتها وفي عنايتها بأثاث البيت والقيام عليه، فإذا أحسنت ذلك فقد أونس منها الرشد. هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى في قوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، كما ذكر ذلك جمع من السلف والله عز وجل أعلم. بعد ذلك كما تفضلتم ذكر سبحانه وتعالى أن للرجال نصيب، كما أن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهي الثقافة التي كانت سائدة في الجاهلية، فإنهم كانوا لا يورثون إلا من كان رجلا جلدا شديدا يركب الخيل وينهب الإبل ويرد ما يأخذه العدو أو ما يأخذه السارق، فهذا هو الذي يستحق أن يرث. وأما ما سواه من الضعفاء والنساء والصغار، كذلك من يكون فيهم ضعف في خلقتهم، فكل أولئك كانوا لا يورثونهم. لكن الله سبحانه وتعالى كما ذكرتم فضيلة الشيخ قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولم يقل للذكور وإنما قال للرجال، فبين سبحانه وتعالى أنه كما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، كذلك للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وهنا فيه لفتة لطيفة، وهو أنه لم يقل مما ترك الأبوان، مع أن الأب هو أكثر من يورث، لكنه قال الوالدان. ودائما إذا غلب جانب الأب من الأبوين من الأم والأب فيذكران الأبوان، وإذا غلب جانب الأم قيل الوالدان. هنا قال الوالدان مع أن الأب هو الذي يورث في الغالب، يورث أكثر، لكن هنا أريد أن السبب هو الإيلاد، سبب الإرث هو إيش؟ هو الإيلاد، نعم. ولهذا قال مما ترك الوالدان، فكما أن لهذا الرجل حق في إرثه من أبويه، كذلك لأخته حق في إرثها من أبويها، لأن السبب هو الإيلاد وهو مشترك بين هذه المرأة وأخيها.
3: وكذلك فضيلة الشيخ، هناك لفتة أخرى في هذه الآية في قول وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فيه إراد حكم النساء على الاستقلال دون أن يقال للرجال والنساء، للاعتناء بأمرهن والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية، فإنهم لم يكونوا كما تفضلتم يورثون النساء والأطفال.
2: نعم، وهو لما قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لا إشكال فيها عند أهل الجاهلية، فهم مسلمون بها، فما الذي أتيت به يا محمد هنا من جديد؟ نعم، نحن نورث الرجال ولهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، لكن جعلها قاعدة ليطبق عليها الأمر الآخر وهو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ثم هو إشعار بالإيلاد لما ذكر الوالدين بالإيلاد، وصفهما بصفة الإيلاد، ليثبت ذلك للبنت كما يثبت لأخيها. ثم يقول سبحانه وتعالى مما قل منه
3: أو كثر.
2: نعم يا شيخ عبد الله.
4: نعم، تنبيها إلى أن المال لهم حق منه سواء كان كثيرا أو قليلا، لألا يتوهم الإنسان أنه إن كان قليلا فليس له شيء،
2: وإنما يختص بها الرجال دون النساء، فلا يأخذون إلا إذا أخذ الرجال حاجتهم، كلا يقاسمونهم هذا الإرث
4: قليل أو كثر،
2: قليله وكثيره. نعم، ثم يقول سبحانه مما قل منه أو كثر
4: نصيبا مفروضا.
2: نعم،
4: وهو النصيب المقدر، قدره الله تعالى في كتابه معين المقدار،
2: فقال نصيبا
4: مفروضا،
2: نصيبا مفروضا فرضه الله سبحانه وتعالى على الرجال والنساء على هذه الأمة، فرضه سبحانه وتعالى على الناس كلهم يتوارثون ذكرهم وإنثاهم على حسب ما سيأتينا إن شاء الله في توزيع المواريث كما ذكر الله سبحانه وتعالى وتولاها في الآيات التي تأتي بعد. نعم،
3: وهنا لما ذكر الله تعالى أن لكل من الذكور والإناث نصيبا في قليل الإرث وكثيره مما قل منه أو كثر، بين هنا أن ذلك النصيب ليس راجعا إلى العرف والعادة، وليس لهم أن يتصرفوا فيه كما يشاءون، لذا قال تعالى نصيبا مفروضا، أي ذلك النصيب لكل منهم حصة واجبة معينة المقدار مفروضة فرضها الله تعالى من فوق 7 سماوات.
2: ذكر بعض أهل العلم عن أوس بن ثابت الأنصاري أنه توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات لها منها، فقام رجلان هما ابن عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة، فأخذ ماله ولم يعطي امرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فقال يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف حتى أنظر ماذا يحدث الله لي فيهن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ردا عليها وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم، فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار لعدم تصرفهم وضعف النظر في مصالحهم فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم وتصرفاتهم. وفي هذه الآية فوائد، منها بيان علة الميراث وهي القرابة لقوله تعالى الوالدان
4: والأقربون.
2: جميل، وكذلك من جوانب المهمة عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد فإنها سبب للإرث، وكذلك من الفوائد إجمال النصيب المفروض، فكان في هذه الآية توطئة للحكم الذي سيأتي في توزيع المواريث وإبطال لذلك الرأي الفاسد في هذا البيان الشافي من الله سبحانه وتعالى.
4: سبحانه وتعالى. ومفروضة هنا بلاغيا فيها إيجاز بالحذف، فالفارض هو الله، لكن حذف وبني الوصف للمفعول للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يعني والذي خلقه هو الله عز وجل، وهنا والذي فرض هذا النصيب هو الله تعالى.
2: قول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا،
4: نصيبا فرضه الله،
2: سواء في قليل المال
4: أو كثيره،
2: أو كثيره. فأثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله جعل لبناته نصيبا، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا. فنزلت بعد ذلك الآيات في توزيع المواريث، يوصيكم الله في أولادكم، إلى قول الله عز وجل الفوز العظيم. فأرسل إليهما أن أعطي أم كجة الثمن مما ترك أوس ولبناته الثلثين ولكما بقية المال. اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا، ردا على ما ساد في الجاهلية، نصيبا مفروضا مثل قولك هذا قسم واجب وحق لازم، فهو اسم في معنى المصدر، فلهذا انتصب في قوله نصيبا مفروضا.
3: في هذه الآية تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون في الاستحقاق فيه، وجه الدلالة قوله للرجال نصيب وللنساء نصيب. وهذا هو المشروع والمعقول والفطري، أن الرجال مقدمون على النساء وهم قوامون عليهن.
2: أحسنتم. في الآية الأخرى قال
3: قبل الآية الأخرى فضيلة الشيخ، في قوله والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، لم يقل الله والأقارب، والأقرب اسم تفضيل، وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب بل الأقرب فالأقرب، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن المعلوم أن هناك خمسة من الورثة لا يمكن أن يحجبوا، وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين،
2: الوالدان والولدان
3: وأحد الزوجين، هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا لأنهم يرثون من الميت مباشرة.
2: أحسنتم. إذن قوله الأقربون يدل على أنه يورث الأقرب فمن بعده، فالأقرب إلى الميت هو الذي أولى بالميراث، ولم يقل الأقارب وإنما قال الأقربون، والأقرب اسم تفضيل كما لا يخفى.
3: في هذه الآية فائدة لطيفة في الوقف، وهو أنه ينبغي للقارئ أن يتوقف في القراءة على كلمة أو كثر، مما قل منه أو كثر، لأن ما بعدها نصيبا مفروضا لا يتعلق بالفاعل في قوله قل وكثر، بل هو متعلق بمقدر، والمعنى جعل هذا نصيبا مفروضا أو حال كونه نصيبا مفروضا،
2: لا يتعلق بالفعل. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. في قوله جل ذكره وإذا حضر القسمة أولو القربى، نعم شيخ عبد الله.
4: نعم، لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن النساء كالرجال في حظهن من الميراث قل أو كثر، وعلم سبحانه أن في الأقارب من يرث ومن هم من لا يرث، وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة إن تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم، فهنا سبحانه ندب على سبيل الاستحباب يعني أن يدفع إليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل ويحصل حسن العشرة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وهنا أتبع الفعل الجميل بالقول الجميل، أتبع الفعل الجميل بالقول الحسن، فقال وقولوا لهم قولا معروفا.
2: إذن قال سبحانه وتعالى هنا وإذا حضر القسمة، فهذا الحكم متعلق بحضور مجلس قسمة من القرابة أو اليتامى أو المساكين، لأن النفس إذا رأت المال يوزع صار فيها شيء تشوفت له واشتاقت إليه تريد منه شيئا، والله سبحانه وتعالى في مثل هذا راعى هذه النفوس عند تشوفها، فقال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. هؤلاء الثلاثة هم بحاجة إلى المال أكثر من غيرهم، النفس تتشوف إذا رأت المال حتى ولو كانت غنية، لكن هؤلاء يكونون أشد تشوفا وأشد حاجة، فهنا رغب الصدقة عليهم من الميراث ويجعل شيء منه لهؤلاء الحضور، وإن كان يسيرا ليسد هذا التشوف والتطلع في نفوسهم.
4: نعم، هنا في الآية السابقة لما قال سبحانه والأقربون قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، نصيبا مفروضا، لكن في الآية الأخرى أيضا قال أولو القربى، وهذا يدل على أن مراد الآية أن من القرابة من يرث ومنهم من لا يرث.
2: نعم.
4: فالمراد بالآية الأولى من يرث.
2: جميل. والأخرى
4: والمراد بالآية الأخرى من لا يرث.
2: سنتم. إذن هناك من يستحق شيئا من الميراث وهناك من لا يستحق.
4: نعم.
2: فإذا حضر من لا يستحق وكان من الأقارب أو من اليتامى أو من المساكين الفقراء وهؤلاء لا يرثون، كان حريا أن يكرموا ولا يحرموا، فإن كان كثيرا يعطون منه، وإن كان قليلا فإن أعطوا منه شيئا يسيرا فإنهم يتبعون بعد ذلك بالقول المعروف.
4: وفي الآية الأولى قال مفروضة، نصيبا مفروضة، أما هنا قال فارزقوهم منه دون أن يحدد المقدار، رزقا بحسب قدرة وجود هذا المعطي،
2: وهو الذي يسد تشوفهم وتطلع تلك النفوس التي إذا رأت المال تشوفت له. نعم يا إبراهيم.
3: في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، المساكين هم الفقراء وسموا بذلك لأن الفقر أسكنهم، فإن الفقر أعاذنا الله منه وإياكم يوجب الذل وأن لا يتكلم الإنسان لأنه يشعر بأنه غير مسموع وغير مقبول، فتجده ساكنا لا يتكلم لأنه لا يسمع له، وقد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعا كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ثم في ختم هذه الآية قال الله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا.
2: قبل ذلك الشيخ إبراهيم في قوله المساكين كما ذكرتهم، وقال في آية أخرى فما استكانوا لربهم، فالاستكانة هي يبدو هذا المعنى فيه انكسار، فيه الانكسار والخنوع والخضوع، فهذا موجود في أنفس الفقراء كما تفضلتم به، فهؤلاء لا يستطيعون أن يطلبوا ولا كذلك يستطيعون أن يصبروا، فهم بين هذا وبين هذا، وقد يكون المال عقارا مثلا أو يكون قليلا لا يقبل الرضخ، وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم، فقد يسبق درهم 100,000 درهم، لكن يجب أن يكون معه القول المعروف، فالآية على هذا القول هي محكمة كما قاله ابن عباس، وجاء في عند ابن عباس وعن ابن عباس وغيره أن منسوخة بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والصواب والله أعلم أنها محكمة وأنها مبنية على استحقاق الورثة لنصيبهم، بينت استحقاق الورثة لنصيبهم واستحبت المشاركة لمن لا نصيب لهم فإنهم يعطون شيئا من المال كما بينته هذه الآية. نعم شيخ إبراهيم.
3: قال تعالى فارزقوهم منه ولم يقل فيه، لأن هؤلاء يعطون من رأس المال وأصله، وأما أموال اليتامى فقد سبق أن مر معنا أن قال الله تعالى فارزقوهم فيها، وقد ذكرنا في حلقة سلفت أنه قال فيها ولم يقل منها لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها فيعطون من الربح، وفيه إشارة لأنه ينبغي لمال لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه، أما هنا فقال فارزقوهم من أي من هذا المال الذي يقسم أمامهم، وهذا إحسان إليهم بالفعل، ثم اتبعوا إحسان إليهم بالقول وقولوا لهم قولا معروفا قولا طيبا تطيب به نفوسهم، وهذا القول الطيب جاء تفسيره عند بعض السلف، جاء عن سعيد بن جبير كما نقله عنه قرطبي في تفسيره أنه قال يقال لهم خذوا بورك لكم، وقيل قولوا مع الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا، وقيل لا حاجة مع الرزق لا عذر، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار.
2: جميل. حتى أن ابن عباس جاء عنه أنه قال أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث، فهذا كما قال النحاس هذا من أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير. في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. عبد الله.
4: نعم، لما أعاد سبحانه وتعالى الوصية باليتامى مرة أخرى.
2: نعم.
4: وختم بالأمر بإلانة القول وكان للتصوير في التأثير بالنفس ما ليس لغيره، أعاد الوصية بهم لضعفهم مصورا حالهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
2: إذن هذه موعظة للأوصياء، أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم، كما قال ابن عباس. وقال الطائفة المراد به جميع الناس، أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم، وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده من بعده. والقول السديد، ما المراد بالقول السديد شيخ عبد الله؟
4: الموافق للقسط المعروف.
2: أي نعم، العدل الصواب الموافق. نعم، فيؤمر المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة، ثم يوصي لقرابته بقدر ما لا يضر بورثته الصغار. وقيل المراد اليتيم ألا ينهروه ولا يستخفوا به.
4: هذا المعنى قيل أنه خطاب لمن يحضر من حضره الموت.
2: نعم.
4: وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم.
2: حسنت.
4: وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقيل أن من خاف إن مات وترك من خلفه أبناء صغارا ضعافا فيخاف عليهم من الظلم والضياع، أن يراقب الله تعالى في من تحته بحفظ أموالهم وحسن التعامل في تربيتهم.
2: جميل. في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زياد، ولي من مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية. هذا الخبر قاله مقاتل بن حيان، ولهذا قال الجمهور إن المراد بالأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم، وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلا لما كان المقصود هو الأكل، فالإنسان في مقصوده الأول في الكسب هو الأكل كما لا يخفى، وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق. وسمي المأكول نارا بما يؤول إليه. روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال: رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخر من نار يخرج من أسافلهم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر فيها أكل مال اليتيم، وقال: وسيصلون، فيها قراءتان: سيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا، يصلاها من صلى النار، يصلاها صلى صلي وصلاء، قال الله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، والصلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها، وهذه من أعظم آيات الوعيد.
4: تعريض بذكر البطون يأكلون في بطونهم نارا عرض بذلك لخستهم وسقوط هممهم، وكانت العرب تذم بذلك. وأيضا خص البطون لأنها محل للمأكول، وذكر البطون مع أنه معلوم أن الأكل لا يكون إلا في البطون للتأكيد والمبالغة.
2: أحسنتم، بارك الله فيكم، وشكر الله لكم شيخين الفاضلين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق. شكر الله لكما ونفعكما ونفع بكما. وشكرنا موصول للمستمعين الكرام على حسن استماعهم وتفضلهم بإنصاتهم. وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر. شكر الله لكم جميعا وبارك فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
5: خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة هود.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا
5: من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين. تلاوة طالب وتعليق أستاذ. من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. الآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. حسن إسلام المرء كماله وتمامه، ما لا يعنيه ما لا يهمه من قول أو فعل ولا تتعلق به مصلحته. وإليكم مستمعي الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، علامة كمال إيمانك انشغالك بنفسك، فمن ترك ما لا يعنيه سلم من كثير من الشر. فانشغل بإصلاح قلبك وعبادة ربك، ودع عنك تتبع أحوال الناس والبحث عن عيوبهم. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف ترك الفضول والتطفل على شؤون الناس من كمال الإسلام. من كمال محاسن إسلام المسلم وتمام إيمانه ابتعاده عما لا يخصه ولا يهمه وما لا يفيده من الأقوال والأفعال. العمر قصير والوقت غال، فكل لحظة تصرفها فيما لا يعنيك هي حسرة عليك يوم القيامة. فاسأل نفسك قبل كل كلمة وفعل: هل هذا يعنيني؟ هل ينفعني في ديني أو دنياي؟ فإن لم يكن كذلك فدعه. الاشتغال بما يعنيك ويهمك يوفر الوقت للطاعة والعمل النافع. الابتعاد عما لا يعني مما حرم الله عز وجل وما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الفضول راحة للقلب والبال، فمن دخل في شؤون الناس دخل الهم قلبه، ومن اشتغل بعيوب الناس نسي عيب نفسه. فارجع إلى نفسك وحاسبها، فإنك عنها مسؤول. هذا الحديث أصل عظيم في الآداب والأخلاق. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: مما لا يعني الإنسان ليس محصورا في الأمور الدنيوية، بل إن مما لا يعنيه أيضا ما هو متعلق بأمور أخروية كحقائق الغيب ونحوها. حسن الإسلام يظهر في حفظ الجوارح، فكما أن الصلاة والزكاة من الإسلام، فكذلك كف اللسان واليد عما لا يعني. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. راحة القلب والبدن في ترك ما لا يعنيك من أحوال الناس. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الحث على الانشغال بما ينفع في الدين والدنيا. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الاشتغال بما يعنيك يقربك من الله، فإذا فرغت من أمر فانصب وإلى ربك فارغب. فاجعل همك الآخرة وشغلك بالله، فمن كان الله همه كفاه الله ما أهمه. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. التطفل والتدخل فيما لا يعنيك باب فتنة، فكم من كلمة قيلت في غير موضعها أفسدت بين القلوب، وكم من سؤال لا فائدة منه جلب عداوة. فكن وقورا حكيما لا تتكلم إلا بخير. فيا عبد الله، تزين بحلية الوقار، فإن من زاد كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه. فاختصر على نفسك الطريق إلى الله بترك ما لا يعنيك، تفز برضا الله تعالى وبراحة القلب. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: هدايات من آي القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ورفع أبويه على العرش.

من معاني الآية: العرش سرير الملك، وخروا له سجدا، حيوه بالسجود تكريما لا عبادة، وهو في شرعهم جائز، نزغ أفسد وأغوى. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: لا تذكر أخاك بإساءته بعد صفحك عنه، فذكر الجفاء أيام الصفاء جفاء، والكريم يغضي عن الملام عند الإخاء. فيوسف ذكر السجن وتغاضى عن الجب. تأمل رقة مشاعر

0: هدايات من آي القرآن الكريم.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
6: حلقة النور مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء
7: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. جسر القلوب.
8: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
9: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
8: يوم لا ظل إلا ظله.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم جسر القلوب.
8: جسر القلوب
9: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
8: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب.
9: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. أما بعد، فحديثنا اليوم عن علاقة المدير بموظفه، تلك العلاقة التي تفرضها طبيعة الأعمال الإدارية لتكون أعلى في إنتاجيتها وتحقيق أهدافها، بل هي المحرك الأساس لأي منظمة، فإن سارت على أسس صحيحة نجحت وأنتجت، وإن لم يكن كذلك فشلت وخسرت، فهي علاقة تتجاوز مجرد إصدار الأوامر والتوجيهات إلى أن تكون علاقة ذات أطر مدروسة واستراتيجيات مخطط لها يمكنها بعد ذلك أن تقيس نجاحها وفشلها. وتبدأ رحلة علاقة المدير بموظفيه باستشعار الأمانة الملقاة عليه بتولي زمام هذه الإدارة، التي هي من المسؤوليات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري. وهي كذلك أمانة يجب عليه أداؤها على وجهها بالعدل في كل شيء، وخصوصا بين موظفيه، فالله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وحتى يصل المدير تجاه موظفيه إلى مرحلة العدل في كل شؤونهم، فإن عليه أن يعرف حقوقهم التي قامت على أسس الشريعة وضمنتها اللوائح والأنظمة، بحيث يؤديها على وجهها فلا يبخس منها شيئا، وإن فاته شيء منها فعليه أن يستمع للمطالبة بها من قبل مرؤوسيه بكل إصغاء واحترام، ثم يسعى جاهدا لردها لهم مغتبطا بذلك، سعيدا بأن كان الوجهة المباشرة لهم دون أن يحتاجوا إلى من هو أعلى منه رتبة أو درجة. فهكذا يجب أن يكون المدير قلبا نابضا بالحب والإخاء من جهة، وبالتوجيه السديد والحكمة والروية من جهة أخرى، فيوازن بين مصلحة العمل العامة ومصلحة الموظفين الخاصة، لا يغلب إحداهما على الأخرى إلا بعد دراسة وافية وإحقاق للحق وتقديم للمصلحة الراجحة، مقنعا موظفيه بقراراته بالأسلوب الأمثل وبالألفاظ الحسنة التي تشعرهم بمزيد من الاحترام والتقدير. وتتسم علاقة المدير بموظفيه بالوضوح والصراحة المزينة بالذوق والأدب، بحيث يدرك كل موظف مهامه بجلاء، وكيف سيؤديها، وما التوقعات التي سيحققها، وما العناصر التي سيقوم أداؤه على ضوئها، ضمن خطط واضحة مؤرخة مصحوبة بتوضيحات تساند الموظف في مسيرته العملية، تعينه بعد الله تعالى على أدائها على الوجه المنشود. ومن أسس هذه العلاقة أنها تقوم على مبدأ النصح والشورى، فالله تعالى يقول: وأمرهم شورى بينهم. وإن من لطف العلاقة بين المدير وموظفيه هو ذلك الشعور المتزن بظروف الموظف الخاصة المؤثرة على عمله، والوقوف عليها، ومحاولة مساعدته على تخطي عقباتها، وذلك في حال رغب الموظف في ذلك دون إلحاق الحرج به. وما ذاك إلا لما تتركه الظروف الخاصة من أثر كبير على أداء عمله. وفي هذه المساندة تجسير للعلاقة بينهما وتقوية للصلة فيها. وإن مما يقوي هذه العلاقة أيضا تحفيز الموظف وتشجيعه على منجزاته بالكلمة الطيبة والدعوة الصادقة وبالمحفزات المادية الممكنة، فالمحفز يتخذ مكانة عالية من شعور الموظف بالرضا، ويدفعه إلى المزيد من العطاء، وهو منهج نبوي كريم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه أبو داود وصححه الألباني. ويتيح المدير للموظف كل فرصة سانحة للتدريب والتطوير، فهذا يعين على نمو مهاراته وإتقان مخرجاته العملية، كما أن على المدير أن يسعى في ترقية موظفه المستحق لذلك ونقله إلى مهمة أكبر وأعظم أثرا حينما يبادر إليها وهو عليها قادر. فقد قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وينبغي أن يكون المدير قدوة صالحة لموظفيه في انضباطه وحرصه على عمله، وهذا يوفر له الكثير من العناء في توجيههم نحو تحقيق الأهداف وإنجازها. ويعلو المدير الناجح الموفق عن أساليب التهديد والوعيد التي في الحقيقة لا يستعملها إلا الضعيف في مهارة الإدارة وفنونها، وإن كان لا بد منها في وضع اللوائح والنظم التي كما تحفظ حق الموظف، فإنها تؤمن سبل نجاح المنظمة برمتها. ولا بأس بتذكير الموظف المهمل أو المستهتر وغير الأمين على عمله، فالناس أجناس، وكل نوع منهم يحتاج إلى من يأخذ بيده نحو ما ينفعه هو أولا، ثم ما ينفع العمل ويحقق مصالحه. ولما كان الموظف يحتاج إلى تقييم دوري لأداء عمله، فإن على المدير أن يتقي الله تعالى في ذلك، فيقيم أداءه على أساس العدل وشيء من الفضل والإحسان، دون إجحاف أو تأثير للمواقف الشخصية التي لا تخلو منها أي علاقة بشرية. وعدم الألفة مع أي موظف لا يعني ظلمه أو التقليل من درجة تقييمه، لأن الهدف من التقييم هو التحسين والارتقاء، لا التحطيم والانتقام. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا يجوز للمدير أن يؤخر أجرة الموظف بعد أداء عمله واستحقاقه له، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، كما لا يجوز للمدير أن يتعمد إلحاق المشقة والضرر بالموظف بتكليفه ما لا يطيق من العمل، فإن من فعل ذلك يخشى أن يصيبه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. أيها المستمعون والمستمعات، وفي دوامة العمل المنتج تزداد وتيرة البذل، فيزداد التعب والنصب، وقد يصل الأمر أحيانا بالموظف إلى ما يسمى بالاحتراق الوظيفي، فعلى المدير حينها أن يبدع في إدارة هذه الأزمات الطارئة باتخاذ الأساليب الاحترافية لتخفيف الضغوط النفسية والمعنوية التي تواجه الموظف وتثقل كاهله. ومواقف الرفق هذه من المدير يسجلها الموظف في ذاكرته بمداد من الوفاء والاحتفاء. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ولنعلم أيها الأحبة أن تهيئة البيئة العملية للموظف هو من مهام المدير فعلا، فإن البيئة المريحة لها دور كبير في اجتذاب الموظف إلى مقر عمله وازدياد نسبة ولائه لمنظمته. وإن مما يجسر العلاقة بين المدير وموظفيه هو إشراكهم معه في رسم معالم رؤية العمل ورسالته، بحيث يشعرون بأنهم شركاء حقيقيون فيسعون جميعا في تحقيقها، ويتحملون جميعا مسؤولية ضعفها، ويحتفلون جميعا أيضا بنجاحها. وربما تلونت العلاقة بين المدير وموظفيه بلون من ألوان الصداقة لطول الزمالة وحصول الانسجام والتآلف، وهذا لا ريب أنه ملمح إيجابي. المهم أن لا يؤثر سلبا على اتخاذ القرارات أو يكون على حساب الإنجازات. والمدير النبيه هو الذي يدرك الفرق بين أنماط الموظفين، ولديه مهارة عالية ذاتية أو مكتسبة في التعامل مع كل نمط دون أن يفقد وجودهم أو يقلل من إنتاجيتهم. وحينما يقع الموظف في خطأ في أداء عمله، فإنه يحسن بالمدير ذي الأخلاق الفاضلة أن يستر خطأه ويتعامل معه بالنصح والتوجيه، ليأخذ بيده نحو الصواب ويرقى به نحو النجاح، وهذا يعزز الثقة ويزيد في بنائها ويحقق ثمارها. أسأل الله تعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب
9: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
8: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب.
9: جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي السجدة والأحزاب.

0: الله ما ليل سجى، أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الحديد.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الحديد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي المائدة والأنعام.